اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. المدير الفني للنشامة يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. مصر تحقق أول فوز في تاريخها في كأس العالم بعد تغلبها على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف. بيان قطري باكستاني مشترك يؤكد أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين من جراء انفجار في المنطقة الصناعية في قطر. أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق وحارة في البادية والأغوار والعقبة، فيما تسود أجواء لطيفة خلال ساعات الليل.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بمحطة من محطات التاريخ اعتناية كبيرة في القرآن الكريم، ألا وهي قصة سيدنا موسى عليه السلام. واللي بيتأمل في القرآن الكريم بيلاقي أنه ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر قصة ولا كرر قصة في القرآن الكريم مثل ما كرر قصة سيدنا موسى، وهذا دلالة على أنه فيها عبر كثيرة. ولما نحكي تكررت أي تكرر ذكرها، لكن لم تتكرر الفوائد المستنبطة، يعني مش هي نفس القصة في الفوائد اللي بنأخذها منها، لا، في كل قصة في مغزى ومعنى ربنا سبحانه وتعالى بدي يوصله إلنا. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى بني إسرائيل في زمن فرعون في مصر. طبعا فرعون هي إشارة إلى من يحكم مصر، وكان يسمى فرعون، وكان في ذلك الزمان الفرعون شخص ظالم جدا متسلط على بني إسرائيل. فلما ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى عليه السلام أرسلوا بتسع آيات بينات. شو يعني تسع آيات؟ يعني تسع معجزات، كل معجزة فيها دالة على صدق سيدنا موسى فيما يدعي، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة، الله تعالى بيجري على نبي من الأنبياء حتى يكون دليل على صدق ادعائه فيما يدعي. فمن المعجزات ربنا سبحانه وتعالى أرسل مع سيدنا موسى العصا، العصا اللي إذا رماها تتحول إلى ثعبان، وكذلك يد سيدنا موسى إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء نور شديد. ثم تتوالت المعجزات، ربنا سبحانه وتعالى لما فرعون امتنع عن إرسال بني إسرائيل مع سيدنا موسى بل استمر في ظلمه، ربنا أخذهم بالقحط. القحط يعني سنوات جفاف شديدة وحر شديد، وأخذهم بنقص الثمرات، فبيزرعوا ما بيطلع شيء. فإجوا على سيدنا موسى قالوا له إذا أنت صادق وفعلا رسول من رب العالمين خلي هذا الحال يتغير. فسيدنا موسى دعا الله سبحانه وتعالى فتغير الحال، لكنهم عادوا فكفروا. فربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالطوفان، غرقت مصر، النيل أغرق مصر، فقالوا له إذنك رسول، الآن أدعو الله يرفع عنا ما نحن فيه. فدعا سيدنا موسى فزاح الله تعالى الماء، رجعوا كفروا. بعدين ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالجراد، الجراد كان يوكل الأخضر واليابس، وجاءوا إلى موسى كذلك ثم كفروا. أخذهم الله تعالى بالقمل، وأخذهم بالضفادع، وأخذهم بالدم. الدم لما يجي الواحد من الفراعنة بده يشرب ماء، الماء تتحول إلى دم، فإذا وضعها تتحول إلى ماء، فأنهكوا من العطش. حتى جاءوا إلى سيدنا موسى عليه السلام فقالوا أزل عنا وارفع عنا ما نحن فيه يا نبي الله، فرفع الله تعالى عنهم ما هم فيه. هل أسلموا؟ لا. لما جاءت كل هاي الآيات وما أسلموا استحقوا عذاب الله تعالى. فبعد حادثة مواجهة سيدنا موسى للسحرة، ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى بالخروج من مصر، لأن عذاب الله تعالى واقع على فرعون وجنوده. قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. فسيدنا موسى عليه السلام خرج ليلا وتوجه تلقاء البحر، تجاه البحر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بالتوجه إليه، فأتبعوهم مشرقين. فلما صحي فرعون وصحي جنوده وجدوا أنه بني إسرائيل قد خرجوا بحلهم وحلتهم ومتاعهم، كلهم ما ضل منهم ولا واحد. فأتبعوهم مشرقين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فأخذوا يتبعوا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه حتى وصلوا إلى البحر. الآن سيدنا موسى ومن معه بيتفرج على البحر قدامه، ومن خلفهم جيش جرار طاحن اللي هو فرعون ومن معه، بدهم يقضوا على سيدنا موسى وينهوا وجود بني إسرائيل من الحياة. فلما نظر بني إسرائيل شو قالوا لسيدنا موسى؟ قالوا إنا إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، إنا لمدركون، سيدركنا فرعون ومن معه، لأنه أمامنا البحر ورانا الجيش. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، سيهديني ربي سبحانه وتعالى. وهاي دلالة على ثقة
الإنسان بربه سبحانه وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما اقترب جيش فرعون أكثر، الله تعالى أمر سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فصار كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. قال تعالى فأزلفنا ثم الآخرين، يعني أزلفنا يعني أدخلنا موسى ومن معه، ثم تبعهم فرعون ومن معه. فالله تعالى نجى سيدنا موسى ومن معه أجمعين، وأهلك فرعون ومن معه أجمعون. فصار هذا اليوم يوم يفرح فيه سيدنا موسى عليه السلام كلما تكرر، ومن فرحه فيه يصوم لله تعالى. هذا اليوم هو يوم عاشوراء، اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة شاف اليهود بصوموا بيعتنوا فيه هذا اليوم، فسأل صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه، فقالوا يا رسول الله لأن الله تعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام عشان هيك اليهود بتصوموا. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، بل إن الصحابة بيقولوا ما كان عليه الصلاة والسلام يعتني بيوم بصيام يوم، يعني يتحرى هذا اليوم مثل صيام يوم عاشوراء. فحريبنا إحنا نصوم هذا اليوم، وإحنا إن شاء الله هذا اليوم بيكون يوم الخميس القادم، وهي معنى فسحة ومجال نقرر إن نصوم ننوي صيامه، لأنه يوم خميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو من الأيام في شهر محرم اللي هو أفضل الصيام بعد رمضان، إنك تصوم في شهر الله المحرم. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحا بأنه ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى. سيدنا موسى بشخصه هو نبي كريم مكرم، لكن المعنى والمغزى أنه ربنا سبحانه وتعالى نجى المستضعفين، نجى أهل الحق، وأنه ربنا سبحانه وتعالى أهلك الطغاة. وإحنا نصومه لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في غزة، في السودان، في الصومال، في الإيغور، في كل بلاد المسلمين اللي تنتهك حرماتهم ويتعرضوا للظلم، لعل الله سبحانه وتعالى بصيامنا وبتقربنا إليه إنه يفرج عن المسلمين. وأسأل الله إنه لا يجي يوم عاشوراء إلا وقد انتقم من كل ظالم وأعاد الحق لكل مظلوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم سخر لأهلنا في غزة ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، اربط على قلوبهم، أمدهم بجندك، أنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويفعلون الباطل وينطقون الباطل وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، اللهم آمين،
1: اللهم. لتعليق برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صح.

0: وحبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والرزق، وأن يغلق عنا وعنكم أبواب الشر والسوء، وأن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضى، وأن يلبسنا ويلبسكم لباس التقوى والصحة والعافية. اللهم اجعل منتخب النشامى من المتوكلين عليك، واجعلهم من الفائزين لديك، واجعلهم من المقربين إليك، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، واجعل الفوز حليفهم بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمهات الفاتحة.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
2: أسأل الله الذي تجلى في علاه أن يعطيكم من عطاياه ويمنحكم عفوه ورضاه، ويبارك بيومكم هذا وما تلاه، وأن يغفر لكم من عمركم ما مضى، ويقدر لكم الخير والغنى فيما أتى، ويلبسكم حلل الصحة والعافية والهدى، ويفتح لكم أبواب القبول والرضا، ويجعلكم محبوبين في الأرض والسماء، ويعطيكم خيري الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم.
3: صباح الخير أخي عامر، إلى كل جميع قائمين على هذه الإذاعة الرائعة، وإن شاء الله أن كل اللي بتعمله بتقدمه في ميزان حسناتك. طارق المؤمن.
4: صباح الخير للمذيع المميز عامر الرجوب وللكادر كامل، وصباح الخير لكل مواطن أردني. أخوك خلدون عقلة من حرثة إربد.
5: أسعد صباحك يا أبو محمد. محمد أسعد صباحك، صباح طاقم البرنامج يا أبو محمد، منور بأمريكا يا أبو محمد منور.
6: تغطية مباراة النشامى بكأس العالم برعاية تطبيق جوجو، التطبيق الوطني المرخص في الأردن.

يسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من هنا من سان فرانسيسكو، ومساء الخير من هنا أيضا. يعني سامحونا تأخرنا شوي على البرنامج، احنا في الطريق الآن إن شاء الله لبث الحلقة. كنت بتدريبات مع المنتخب وعملت عدد من اللقاءات اليوم مع اللاعبة في المنتخب. إن شاء الله أنه معنوياتهم مرتفعة، إن شاء الله أنه همتهم مرتفعة، وإن شاء الله أنهم يقدموا الأداء اللي كلنا ننتظره يوم الغد. بدي أستعرض وإياكم عدد من المقابلات اللي عملناها قبل قليل مع نجوم المنتخب، وبعد ذلك نعلق إحنا وياكم على هاي المباراة، وأسعد الله كل هذه الصباحات من جديد.

0: النفسية أهم شيء. أنا اليوم لعيبة المنتخب بدي نفسيتهم، كيف النفسية اليوم؟
1: طبعا بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نفسية اللاعبين جيدة جدا ومعنويات عالية، والشباب إن شاء الله راح يكونوا جاهزين لمباراة بكرة بإذن الله، وقاعدين بنحضر للمباراة بشكل إيجابي جدا. مباراة بكرة يعني زي ما تعرف ضد المنتخب الجزائري، منتخب قوي إن شاء الله، كل التمارين والشباب وإن شاء الله يعني اللاعبين كلها إيجابية الحمد لله.
0: بدنا جول
1: إن شاء الله.
0: الله يقدرك، شكرا شكرا شكرا.
2: الحمد لله رب العالمين صراحة على اللي إحنا وصلنا له. بالتأكيد يعني هذا فخر لنا إنه جمهورنا في كأس العالم بنتظر منا الفوز، هذا فخر كبير لنا، بيحملنا مسؤولية، لكن بإذن الله إنه إحنا إن شاء الله قادرين، بس نكون مركزين. مباراة بكرة مباراة كبيرة صراحة ضد منتخب يعني صال عنده صولات وجولات كثيرة، لكن بإذن الله إنه إحنا قادرين نقدم صورة مشرفة عن الأردن مرة أخرى
0: إن شاء الله. شكرك لك.
3: بس عادات النشامة إن شاء الله، النشامة قادرين وأثبتوا في المباراة القادمة المباراة السابقة إنهم قادرين إنهم يخطفوا بطاقة التأهل. منتخب الجزائر منتخب متمرس ومنتخب قوي، هي حاسمة إن شاء الله إنه يعني مع تكتيك مع الكابتن جمال والعد والخطة الموجودة إن شاء الله إنه قادرين إن شاء الله نطلع من مباراة الجزائر. مش مباراة سهلة ومش صعبة على الشباب، الشباب كلهم مركزين على قدر المسؤولية إن شاء الله، بمن حضر إن شاء الله إنه بكرة نخطف بطاقة التأهل بإذن الله.

المقابلات الثلاث اللي عملناها اليوم كانت مع الكابتن نور الحارس المنتخب البديل، كانت مع ابو طه الكابتن ابو طه، وكانت مع نور رواطي. للامان اليوم مثل ما قلت لكم مثل ما سمعتوا في المقابله، كانت اليوم المعنويات مرتفعه، كان غايتهم انه احنا امام مباراه حاسمه مفصليه صحيح، لكن رايحين يقدموا اللي بدهم يقدموه، بدهم يلعبوا بنفس قوي بي بي بي. واذا بتلاحظوا اليوم الاعلام الجزائري صار يتحدث عن انه احنا قادمين على منتخب مش سهل مثل الاردن، منتخب صعب، ومدرب الجزائر كمان قال بانه احنا لسه عندنا مباراه ثانيه مع النمسا. حظوظ المنتخب ان شاء الله بكره يكون مختلفه. الكابتن سلامي ان شاء الله يكون عنده خطه تتوافق مع علمه بالكره المغاربيه خصوصا الجزائر، ومبارك لاخواننا بمصر اليوم اللي لعبوا وادوا واجتهدوا وتاهلوا، وان شاء الله يوم الغد نفرح وننبسط بتاهل المنتخب يا رب، او فوزه بالدرجه الاولى يا رب.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: كانت بلاء عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

صباحكم من جديد، وتحملونا تحملونا تحملونا. احنا ان شاء الله دقائق ان شاء الله ورايح استقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم، لكن والله اللي اخرنا هو فقط تدريبات المنتخب. وبتعرفوا التوقيت الساعة بيختلف من ولاية الى ولاية، اضطرينا انه نتأخر مع التدريب، وهينا بالطريق ان شاء الله للاستوديو حتى نتواصل واياكم أول بأول. لكن هذا لا يعني أني أستمع باتصالاتكم أو رسائلكم كيف بتشوفوا مباراة الغد ومين بتتوقعوا يفوز في المباراة.

اخوان انا عندي احساس انه راح نفوز 3-0 ان شاء الله، غير نفوز 3-0 ان شاء الله. يعني هنت الشباب اليوم يعني لما شفتهم وحكيت معهم وتواصلت معهم معنويتهم عالية جدا، عالية جدا جدا جدا. فهذا بيعطيك شعور وبيعطيك احساس انه بدهم يقدموا. اليوم كمان الحديث بانه اذا فاز الاردن يعني احنا رايحين نتاهل، فهي فرصه ومباراه مفصليه وحاسمه، وان شاء الله انه المنتخب يحقق فيها النتيجه الافضل يا رب.

0: جود مورنينج عامر الرجوب، نذكركم بالصلاة على النبي يا سيدي، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. أخوك اسماعيل أبو يحيى.
1: يا عامر إن شاء الله الفوز إن 2-1، وإن شاء الله بإذن الله نتأهل الدور الثاني. معك حمد العلوان إن شاء الله.
2: يسعد صباحك أخوي عامر غالي، تحية من عبد الجواد السوري للشعب الأردني الحبيب، بالتوفيق للنشامة. يسعد صباحكم جميعا.
3: الله يسعد صباحكم، صباح الوطن الجميل. يسعد صباحك أخوي أبو محمد من أمريكا. يا رب يا الله بجاه الحبيب محمد أن تنصر المنتخب الأردني يا الله، ودائما مرفوعة راياتنا في كل دول العالم إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين. أخوكم أبو وسام من الزلة.
4: إن شاء الله إن شاء الله يا رب أنه بكرة يحقق لنا الانتصار هذا ويحقق لنا الفوز اللي كل الأردن اليوم بتستنى فيه يا رب العالمين إن شاء الله يا رب.
5: أسعد الله الصباح أستاذ عامر سامر العليان من عمان، أتمنى الفوز إن شاء الله يكون حليف المنتخب الوطني، ويكون الصعود إن شاء الله وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من بوابة الأرجنتين. أسعد الله صباحكم جميعا.
6: أسعد الله صباحك يا برجوب.
4: وصباحك يا سيدي.
6: طمنا عنك يا معلم. والله يا برجوب ان شاء الله هالمنتخب يفوز، يعني عشان يجبر خاطر الصغار اللي لابسين البلايز للمنتخب.
4: ان شاء الله ان شاء الله غير يفوز، ان شاء الله غير يفوز، ان شاء الله غير يفوز.
6: لو الطلاب يسمعنا اياها ساعه المنتخب الجديده. والله
7: الله يسعد لي الصباح اخوي عامر، لك للاذاعه الرائعه صباح البرنامج. الله يعطيكم الف عافيه، اخوكم طارق المؤمن.
4: الله يحييك يا اخوي.
8: صباح الخير ابو محمد، تصل بالسلامه ان شاء الله على الاستوديو من الزرقاء، نحييك وان شاء الله النتيجه 3-1 باذن الله.
9: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لاخوي الكادر النشيط الجميل اللي معك من بندر المراجده. يا رب الفوز بكره يا رب بندر المراجده.
1: صباح يا رب يا رب ابو محمد، والحمد لله على سلامتك وان شاء الله تعالى فوز لمنتخبنا الوطني باذن الله تعالى. وللامانه يعني الاجواء اللي أكسبتنا إياها اليوم عين أف أم وتواجدك اليوم مع النشامة بصراحة شيء بيرفع معنوياتنا
4: والله، وهمتهم ونفسهم عالية يعني الشباب اليوم والله همتهم عالية والله. أحمد

0: وفدوى العيل الهاشمية. يا رب اليوم النشامة يبيضوها ويبيضوتونا. اليوم احنا خلف النشامة حتى شايف لآخر قطرة. احنا بالحلوة وبالمرة ورا النشامة معاهم وين ما يكونوا، معاهم حتى لو يروحوا لآخر الدنيا مع النشامة.
1: الله يقدرك يا ابو والله. شو بتتوقع بكرة؟ شو بتتوقع بكرة؟
0: توقع إن شاء الله بمشيئة الله النشامة قدها وقدود إن شاء الله 2-1 للأردن بمشيئة
1: الله. إن شاء الله,
0: الله
1: يا رب.
0: بمشيئة
1: إن شاء الله.
0: الله.
1: بإذن الله. بإذن الله.
0: النشامة قدها. قدها إن شاء الله قدها.
1: إن شاء الله قدها. إن شاء الله قدها.
0: بمشيئة الله.
1: الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
0: المباراة اللي راحت طويناها خطأ صغير، ولكن كانوا النشامة أفضل. وكانوا لعيبة ورجال بالملعب، وإن شاء الله مباراة الليلة بمشيئة الله راح يكونوا رجال أمام الجزائر ورايحين يفرحوا الملايين
1: إن شاء الله. يا أبو أيهم الله يسعد صباحك. ومعنا اتصال آخر. رشيد صباح الخير يا رشيد.
2: يسعد صباحك أبو محمد الحبيب، الله يعطيكم ألف عافية سيدي.
1: الله يعافيك.
2: وصراحة يعني من الجميل سمع صوتك على الصبح والله. ألو.
1: الله يحييك يا رشيد.
2: الله يحفظك ويسعدك سيدي. نتمنى بإذن الله تعالى فوز منتخبنا بكرة وكل الدعم يعني أبدا.
1: قديش يا رشيد قديش بدنا نفوز بكرة؟ قول إن شاء الله. طبعا
2: إن شاء الله إن شاء الله 2-0. بدناش أكثر، بدناش نطمع. قال بدناش نطمع على تنقلب الأمور علينا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رشيد. إن شاء الله يا رشيد.
2: يا رب يا رب يا رب. والله والله الشعب كله متأمل. الشعب كله متأمل
1: يا رب. يا رب يا رشيد. الله يسعد صباحك والله. يحفظك يا رشيد.

0: تغطية مباراة النشامة بكأس العالم برعاية تطبيق جوجو، التطبيق الوطني المرخص في الأردن. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. المدير الفني للنشامة يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. مصر تحقق أول فوز في تاريخها في كأس العالم بعد تغلبها على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف. بيان قطري باكستاني مشترك يؤكد أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً. إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين من جراء انفجار في المنطقة الصناعية في قطر. أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق وحارة في البادية والأغوار والعقبة، فيما تسود أجواء لطيفة خلال ساعات الليل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

إذن أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على 07-8-46-3-1.

0: أول اتصاله معي محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الورد يا سيدي، كيف حالك أستاذ عامر؟
0: الله يحييك يا محمد، كيفك شو أخبارك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
0: الحمد لله، تفضل يا محمد.
1: سيدي أنا عامل بلدية جرش، وإحنا صار لنا 5 شهور لا بناخذ رواتب ولا بناخذ شيء من مرة، وإحنا دوامنا من السبت للخميس، إحنا دوامنا دوام رسمي لا منعطل ولا شيء.
0: لحظة، أنت عامل وطن ببلدية جرش؟
1: نعم صحيح.
0: صار لك 5 شهور مش مستلم راتبك؟
1: بالضبط 100%.
0: ليش؟
1: لأنه ما معنا موافقة وزير.
0: كيف ما معكم موافقة وزير؟ مش أنت عامل وطن لازم
1: نزل لك راتبك؟ صحيح. نعم صحيح، ما أنا عامل وطن وما معنا موافقة وزير، صارنا 5 شهور ما نزل لا راتب ولا شيء.
0: طيب خليك معي يا محمد. معي عبر الهاتف الباشا محمد سليمان بن ياسين، رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى. صباح الخير يا باشا. باشا صباح الخير.
2: صباح النور، يا مرحبا.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
2: يا ميت هلا أستاذ عامر، ميت مرحبا، حي الله حي الله.
0: الله يحييك. معانا أخونا محمد وبيشتغل بالبلدية وإلهم نعم. 5 شهور مش مخفية رواتب.
2: نعم صحيح. بدك إجابة؟
0: طيب شو السبب؟
2: أخ عامر، أولا الله يسبحك بالخير،
0: الله يسبحك رب،
2: نعتز فيك ونفتخر فيك أنت والإخوان.
0: الله يكرمك،
2: كل المحبة والاحترام.
0: سيدي
2: بالنسبة لإخواننا عمال الوطن محترمين ومقدرين عندنا، هذول مجموعة كانوا معينين بدون موافقة وزير وما لهم شوافة. فالعام احنا حلينا.
0: ليش بالله باشا صارهم داومين بدون موافقة وزير؟
2: صارهم بحدود يعني تقريبا سنة وشهرين كمان.
0: طيب سنة وشهرين بدون موافقة وزير، أخذوا رواتب 7 شهور وصالهم 5 شهور مش مخذين رواتب؟
2: صلى على الرسول. هلا العام الله يسلم عمرك، العام حلينا مشكلتهم بالموافقة مع الوزارة لأنه ما في شواغر بالتناقل، وعطيناهم رواتب، أخذوا راتبهم.
0: نعم.
2: السنة شهر 1 كمان عطيناهم راتب كمان باتفاق مع الوزارة مشان يعني نخفف عليهم. لكن انت بتعرف استاذ عامر انه لازم يكون في شواغر ولازم يكون في موافقه وزير حتى انه يكون يعني موظف، وهذول كانوا عبء على البلديه، يعني مش بلديه جرش لحالها، عبء على البلديات، هذول كانوا معينين بصراحه يعني على الهمه، ما فيهم موافقه ولا في شواغر. فالان احنا بدنا نعينهم بموافقه وزير بحيث انه يصيروا عمال يعني فعليين مكلفين بوظائف ومسند لهم بشكل رسمي.
0: بس قديش عددهم باللهم وكم واحد؟
2: على العموم هم 41. على العموم في قسم منهم بيشتغل عامل وطن فعلي وهو الأغلب، في قسم بسيط لا يعمل عامل وطن فعلي. ولكن قبل 3 أيام كنت مع معالي الوزير مشكورا حل مشكلتهم بحيث عمل لهم تسكين. كان في مجموعة من الموظفين عندنا أكملوا التقاعد، أنهوا التقاعد وروحوا وسكننا هذول مكانهم، فلذلك متوقع الأسبوع القادم إن شاء الله تيجي موافقة الوزير فيهم كلهم
0: إن شاء الله. يعني وفي رواتب لهم الأسبوع الجاي؟
2: نعم نعم، راح يأخذوا رواتبهم كاملة بدون ما تكون منقوصة نهائية،
0: وراح يتم تثبيتهم إن شاء الله. باشا
2: هسه موافقة وزير، سيدي موافقة الوزير أولية بمياهما
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: الله
0: بارك الله فيك يا باشا. شكرا يا باشا.
2: شكرا
0: يا باشا. كل احترام للباشا محمد سليمان بن ياسين، رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى. شكرا جزيلا للباشا. اخوي محمد، سمعت شو قال الباشا؟ محمد اخوي، سمعت شو قال الباشا؟ سمعت؟
1: لا ما سمعت والله.
0: الباشا بيقول لك اجت موافقه الوزير ان شاء الله الاسبوع الجاي، بتوصل موافقه الوزير وبتاخذوا رواتبكم وان شاء الله انهم تكونوا كمان، يعني نطمح ونامل انه تكونوا ضمن قوائم عمال الوطن اللي الوزاره وعدت بتثبيتهم من هون لاخر السنه ان شاء الله يا محمد.
1: ان شاء الله
0: الاسبوع الجاي ان شاء الله اموركم تمشي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك يا محمد.
1: شكرا.
0: شكرا. شكرا. شكرا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صباحكم من جديد ومعي اتصال. صباح الخير من جديد. صباح الخير يا ماهر.
1: صباح النور سيد ابو محمد.
0: هلا يا سيد، الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير يا سيدي، كيف استاذ عامر؟
0: والله تمام الحمد لله رب العالمين. هلا يا ماهر، كيف اخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يرضى عليك سيدي، طول عمرك يا سيدي.
0: احنا وياك سيدي، تفضل يا اخوي ماهر.
1: سيد ابو محمد، انا الان مغترب في قطر. انا وانا بالاردن كنت بالقوات المسلحة.
0: نعم.
1: حصلت على تمويل من البنك بقطاع من راتبي والتزمت فيه.
0: نعم.
1: لما اتقاعدت صار عندي خلاف عائلي، مشكلة عائلية، أخذت عيلتي وأولادي من الراتب اللي هي نظام النفقة الشهرية.
0: نعم.
1: بالحالي هاي بطل يصل قسط البنك. والحمد لله.
0: قديش وصلت النفقة؟ 70% من راتبك؟
1: نعم صحيح يا سيدي.
0: قديش بضل لك الأمور من راتب اليوم؟
1: ما بضلي، بضلي تقريبا لغاية 70 دينار.
0: طيب كمل.
1: رجعت أمور الحمد لله ورجع راتبي زي ما هو.
0: ماشي.
1: بتفاجأ أنا، الله يسر أمور ورزقني وطلع لي عقد عمل على قطر. بتفاجأ أنا قبل فترة بدي أروح هذا الإجازة أشوف أولادي، بتفاجأ البنك دون ذكر أسماء اسم البنك، بتفاجأ بحط علي قضية ومنع سفر، ويعني مش مخلي البنك.
0: اوكي.
1: عرضنا تسوية، خلاصة الكلام سيدي، عرضنا تسوية على البنك مبلغ ونرجع الراتب عليهم، انه انا بس انزل فترة الاجازة ارجع الراتب على نفس البنك وياخذ الدفعة. البنك الان زي يعني اللي ماسكك من ايدك، بقول لك بدي الدفعة الفلانية. طب انا مغترب جديد مش تشوف.
0: طيب يعني اسمع ماهر، انت بدك نعمل، بدك تعمل تسوية مع البنك مزبوط؟
1: بس سيدي تسوي مش يعني، يعني ما يعني مغترب جديد مش زي ما بده البنك، يعني ما معاي. لان
0: بعرف بعرف بعرف بعرف بعرف هاي الشباب بعثوا لي الان معلومات وهي البنك
1: سيدي، بدي انزل اشوف اولادي. انا داخل على الله وعليك ابو محمد.
0: ابشر ابشر ابشر. خلص ماهر، ماهر هاي موضوعك، انا عرفت البنك هيو موجود وان شاء الله انه رايحين نحاول نساعدك فيها. تكرم يا ماهر، تكرم تكرم تكرم تكرم تكرم يا ماهر.

0: ومعنا اتصال آخر معنا شروق. صباح الخير يا شروق.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: سيدي أنا جوزي بيغسل كلى بمستشفى خاص مستأجر حكومة.
0: الله يعافيك.
1: هلأ أنا زوجي يوم التنين تعب، عرفت علي بالتبع الدكتور تبع المستشفى، صار يحكي لي هذا عنده التهاب بالوصلة. ما أخذت فيها، قلت ليس، أخذناه على الجامعة، مستشفى الجامعة، كتبوا له على دخول. زوجي رفض يدخل، عرفت علي. بعدين إحنا روحنا، راح يوم الأربعاء غسل، صار يرج وتفعت حرارته، أخذته من ما كمل غسيل، أخذته من المستشفى ورحت فيه على مستشفى الجامعة بالطريق. هلا أنا بالطريق رحت ميلت على الدفاع المدني، قلت لهم هيك هيك الحالة، أنا ما بقدر أخذه معي لأني حسيت وجهه بلش يتغير كتير، فأخذوا الدفاع المدني. في الطريق نزل أكسجينه وصار الوضع كتير صعب. فهلا رحنا إحنا على الجامعة، بعد ما رحنا على الجامعة وصلنا الجامعة صار فيش عنده أكسجين بالمرة، حطوه على السباب، صار ينزل من تمه دم. قلت ماشي، كان معاه كمان أربع حالات، فأنا قلت شكلهم عندهم التهاب وصلة، ما جتش ببالي. بتفاجأ يوم السبت إلا المسؤول تبع المستشفى ببعت أو المسؤولة ببعتوا إنه ما تيجوا، قال الخزان تبع الغسيل ناقص. بحكي شو خزان غسيل ناقص، هاي ما بتدخل عائل واحد. بعدين بتفاجأ في عندك 15 حالة دخلت على حمزة تسمم دم.
0: يعني 15 حالة دخلت على مستشفى حمزة تسمم دم؟
1: منهم واحد سي سي يو وواحدة صابتها جلطة على دماغ.
0: اوكي،
1: يعني هاي المستشفى مش اول مرة، قبل هاي المرة برضو صار فيها نفس المشكلة، وبرضو جوزي تعب وبرضو نقلته على الجامعة وتسكرت المستشفى شهر. بعدين رجعوا كيف وليش ما بعرف، برضو كان في مشكلة، كانت في مشكلة خزان المي، البيئة تبع المي ارتفع والصوديوم على المرضى. يعني أنا زوجي هلأ وضعه صعب، هلأ مرمي بمستشفى الجامعة، وعندك 15 حالة كمان في مستشفى الأمير حمزة وضعهم صعب. هلأ مين المسؤول عن هذا الحكي؟ يعني أنا مش عارف. أنا رحت على التأمين قبل فترة، بعد لما صارت المشكلة الأولى رحت على التأمين طلبت نقل، ما قبلوا يقولوه ليه.
0: طيب انت شو قالوا لك اخر شيء؟ انه في 15 حاله تسمم بالدم.
1: هيهم عندك بحمزه، روح شوفهم. 15 حاله في من وضعهم صعب، انت وشوفهم لما يغسلوا يعني بموتوا. انا اول امبارح لما زوجي غسل نزلت ما قدرت اكمل، قلت له هي رقمي، صار ايش يحكي معي انا نازله. يعني هدول مرضى كلى، يعني بكفيهم مش الوجع اللي هم فيه، كمان الله ببعث لهم ناس زي هيك ما بتخاف الله.
0: طيب يعني ماشي. هم تكرمي يا شروق، تكرمي. الآن راح أعرض الموضوع على وزارة الصحة، أعطونا وزارة الصحة الشباب إذا سمحتوا. تكرمي يا شروق، تكرمي. أعطوني وزارة الصحة الشباب. دكتور أيمن المجاب لمدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة. صباح الخير دكتور أيمن.
2: صباح الخير أستاذ أبو محمد. صباح الخير أستاذ عامر، يعطيك العافية. صباح الخير.
0: الله يحييك ويطول عمرك. دكتور أيمن، سمعت قصة أختنا شروق وغسيل الكلى بحمزة؟
2: والله أنا ما يعني أنا ما سمعت كل القصة، بس يعني سمعت شوية يعني آخر القصة، بس هي كأنه هي بتغسل بمستشفى خاص، أحد المستشفيات الخاصة، ونقلوها لحمزة.
0: نعم
2: سيدي، يعني انا
0: بقول
2: تفضل سيدي. احنا ب 15 حاله، انا والله يعني انا سمعتها منها اخر شيء، بنروح نشوف نتاكد من وجود هاي المشكله ولا لا، اذا في 15 حاله او لا من عدمه. بحكي مع مدير ان شاء الله مستشفى حمزه وبتاكد منه، بس احنا ما وصلنا اي بلاغ عن ال 15 حاله. بس انا بحكي كدور اداره الاوبئه مديريه صحه البيئه اللي عندنا بوزاره الصحه، دورنا واضح، احنا جهه رقابيه على المي، مياه وحدات غسيل الكلى تراقب شهريا في جميع مستشفيات المملكة الخاصة والحكومية والمستشفيات الموجودة بالخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية. هاي بتراقب، بنشوف انه في، بنسوي لها فحص اسمه اندوتكسين، بنشوف اذا في اي تلوث بالمياه. في حال اي تلوث كان باي مستشفى اي خاص، وهذا اشي طبيعي بصير، يعني اذا صار تلوث يعني مش اشي طبيعي طبعا بصير، يعني ممكن نمسك عن طريق الرصد كل شهر، يعني ممكن يطلع عنا رسوب لعينات بإحدى المستشفيات طوالي. إدارة التأمين الصحي عندنا بتوقف هذا المستشفى، بتنقل المرضى لا مستشفى آخر ليتم عملية غسيل الكلى. هسه طيب احنا بنقول طيب احنا اذا صار عندنا طبعا في جوا غسيل الكلى وحده اسمها سبع مراحل بتمر، في منها اسمه شيء اسمه الار او، الار او اللي الخاص الانسوزيه او التناطع العكسي بالعربي، هو يعني هذا بقتل كل جرثومه بتروح على غسيل الكلى. فيعني بس احنا للتاكد الزائد ولل يعني بنساوي كوزاره صحه كمنساوي كبروتوكول عالمي، احنا بنروح بنساوي فحص شهري لكل وحدات غسيل الكلى الموجوده بالمملكه، برنامج رقابي لازم كل مستشفى موجود بالاردن يعني بالمملكه الاردنيه الهاشميه يساوي فحص، نفحص وحدات غسيل الكلى المي الموجوده فيها، واذا طلع فيها اي تلون.
0: يا دكتور ما بس بدنا نغلبك تتاكد لنا من الموضوع اللي موجود بمستشفى حمزه.
2: انا ان شاء الله بتاكد وتحت الهواء برجع لك استاذ عامر، وان
0: بارك
2: شاء
0: الله بشوفك.
2: انا لسه سمعت منها والله 15 حاله ما كنت اعرف عنهم يعني.
0: يا سيدي هي تحدثت انه في 15 حاله وزوجها تاثر يعني اصبح عنده تلوث بسببها، فخلينا نتاكد منك ايضا دكتور ايمن المقابله، واذا كان في مثل هاي المعلومات يعني انتم اعلم بكيفيه ادارتها.
2: ان شاء الله. شكرا لك استاذ عامر، يعطيك
0: شكرا
2: العافيه.
0: شكرا شكرا دكتور ايمن المقابله مدير اداره الاوبئه في وزاره الصحه الاردنيه. شكرا شكرا دكتور ايمن.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: وأسأل الله صباحكم من جديد. معنا اتصال أيضا. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النور على أستاذنا.

0: صباح الخير استاذ عمر، كيف الحال؟
1: صباح الخير يا ابو ناجح، الصوت فيه مشكله، بعدين بنرجع ناخذ ابو ناجح.

0: الو الو
1: يا حي الله ابو ناجح.
0: صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: كيفك استاذ عمر وشلونك؟
1: والله بشرك بحسن حال يا ابو ناجح. يا مرحبا
0: عامر. اسف عامر استاذ عامر كيفك؟
1: ابدا يا اخوي ابدا اخوي. ولو
0: يا سيدي اول شيء شكر لله ثم لك ولا قناتكم المفضلة لتوصيل الصوت لأصحاب العلاقة والمسؤولين بهالبلد. وإحنا الحمد لله بنظام ببلد نظام وقانون ودستور والحمد لله تحت ظل صاحب الجلالة وسمو ولي العهد ما زال عم بخير وإحنا بخير والطيبين بهالبلد والمسؤولين كثار والطيبين كثار وبهم الخير والبركة. بس أنا أناشد القناة وناشد المسؤولين وناشد وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومحافظ العاصمة ومتصرف لواء الجيزة بالقضية اللي حصلت يوم الثلاثاء وانتشرت على التواصل الاجتماعي وجميع الفضائيات، وخاصة اللي أزعلني أنا بزيادة إنه أحد الفضائيات من خارج البلد نشرت الموضوع. نعم. وإحنا بلد قانون ودستور ونظام وبلد مستضاف من سياحة ومن ضيوف ومن مستثمرين، يعني ينتشر الخبر إذاعات خارج البلد تنشره من وراء عصابة أشرار متعودين العصابات وتكررت المشاكل بهالبلد، وخاصة العصابة هذه طريقتهم وتهجمهم على أبنائي بالمحل خياطة بلواء الجيزة محل عام تجاري على الشارع الرئيسي، ويبعد يا أستاذ عن مركز أمن الجيزة تقريبا 200 متر 300 متر وشارع دولي ومحل تجاري، وضلع عصابة أشرار بالتأكيد ومنشورة على جميع التواصل الاجتماعي والسيارات مبينات، يعني اللي مظل سيارته 100% ومزور رقم سيارته حاط عليها إدهان أسود، اثنين مسويها 8 والسبعة مسويها 1، هذا متعود وكمامات وكفوف، والثلاث سيارات نمرها مزورة ومصورات فيديو كاميرات المحلات جايبات السيارات 100% والسيارة الكادولك اللي أطلقت عيارات نارية مباشرة على المحل من مسدس ومن سلاح توماتيك من فتحة السيارة. من
1: طب شو السبب ليش أطلقوا العيارات
0: والله
1: شو السبب؟
0: لا أحكي لك على الملأ الواضح، يعني في خلال سابق العام بإحدى القهاوي أيام المباراة خلاف لفظي واشتكى الزلمة وحاولنا نصلح معه ورفض إلا بده القانون، وإحنا مع القانون ومع النظام وما نطلع من القانون والنظام، والقضية السابقة الآن منظورة بالقضاء والقضاء الحمد لله قضائنا عادل، وأنا وإنت والكل قابلين القضاء، ما زال القضية منظورة بالقضاء، ما يطلع لك تسوي عصابة وتداهم محل خياطة بعد سنة من تاريخ وقوع المشكلة الأولى، وهي مشكلة لفظية وليس مشكلة لا بضرب ولا بسلاح، وإحنا بقانون ودولة وعندي أمن. أنت تجيت للدولة وللقانون وللنظام، خليك على القضاء والقضية منظورة الآن بالقضاء العام، ما يطلع لك تسوي لي عصابة وبسلاح أوتوماتيك ومسدس وكفوف وكمامات وسيارات مزورة نمرها وتضليل. وللآن يا أستاذ عمر للآن هاي من يوم الثلاثة لليوم هاي 8 أيام لسه فارين من وجه العدالة، وإحنا بلواء الجيزة قروي عشائري متماسك.
1: تكرم يا أبو ناجح.

0: تروح.
1: أيوة
0: خليني
1: لا
0: أتابع لك إياها أيضا مع الداخلية، واللي تفضلت فيه إحنا بلد قانون ونعود للقانون
1: ونعود
0: والقضية في
1: للقانون
0: القضاء.
1: ونعود للنظام وخاطب محافظ العاصمة ووزير الداخلية ومصرف لواء الجيزة ومدير الأمن العام بضبط النفس والخارجين عن القانون ياخذهم القانون يضبطهم. اليوم 8 أيام للسفارين عن وجه العدالة وضول أسرار وعصابة سياراتهم مزورة أرقام المزورات
0: طيب تكرم يا ابو ناجح، تكرم يا ابو ناجح، تكرم يا ابو
1: أستاذ
0: ناجح.
1: عمر
0: راح
1: وفي
0: اتواصل
1: إذاعة من
0: مع
1: خارج.
0: ان شاء الله راح نعم ابو ناجح، راح اتواصل مع ياسر بيك العدوان ومع وزارة الداخلية ايضا، ونشوف هذا الموضوع بما انه ما زالت في القضاء، ونرجع لابو ناجح اللي بيتحدث الان ويقول الرجل بانه احنا بلد قانون ودعوا القضاء هو من يقرر ما تم. شكرا يا أبو ناجح، شكرا، بارك الله فيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني وينقل دعم الملك لهم قبل مواجهة الجزائر. المدير الفني للنشامة يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. مدافع المنتخب الوطني يزن العرب يؤكد جاهزية النشامة لمواجهة الجزائر وإثبات أن تواجدهم في كأس العالم مستحق. الأردن يستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. استشهاد طفل وفتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. بيان قطري باكستاني مشترك يؤكد أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
7: ملقان بلا عصر الهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع
7: عين المونديال
6: برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
9: هي يا أردني.
0: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
10: احنا معك على طول.
11: جوجو اصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل اعلى، رحلات اكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، ومعي عبر الهاتف من جديد أخونا رضا. رضا صباح الخير.
2: صباح النور. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك أستاذ عامر؟
1: أهلا يا رضا.
2: والله المية بلا دلوقتي أخذ سنة ونص ما بتجيش عندنا، بتجي بتقطع وتصلنا كم مرة وما فيش حد بيرد علينا، ودينا كم شاكم حد بيرد علينا وبيعبرنا.
1: أي منطقة أنت يا رضا؟
2: منطقة المقابلين، شارع عبد الله برمان. وقدمت 100 شكوى.
1: قديش صار لها مش واصلتك المي بالله؟
2: لغاية الآن هي كانت تيجي 3 و4، بطلت تيجي إلا 3 ولا 4، بلا 6 شهور ما جاتش.
1: 3 شهور اه؟
2: 6 شهور ما جاتش والله.
1: تكرم اتصلنا كم مرة الآن بحول العالمية يا عم. تكرم بس يا شباب خذوا لي منطقة رضا بالضبط والله. تكرم يا رضا، تكرم يا أخوي، ومبروك فوز مصر يا رضا.
3: الله يبارك فيك يا عامر بيه.
1: تستاهلوا تستاهلوا.
2: على راسي يا كبير، الله يبارك فيك.
1: الله يحييك يا رضا.
2: الله يخليك تسمع.
1: عبد الرحمن صباح الخير يا عبد الرحمن.
4: الله يصبحك بالخير يا عامر.
1: هلا يا سيدي.
4: طمنا طمنا عنك.
1: والله أبشرك بأحسن حال.
4: الساعة عندكم حاليا بجوز متأخرة. الله الله يعطيك العافية صاحبي، بجوز متأخر الحين.
1: والله متأخر. والله
4: تمام تمام سيد عامر. والله أنا حاب أكلمك سيد عامر بخصوص قصة صارت معاي وموقف صار معاي. أنا بدي كل الشباب والمواطنين يعني ياخذوا منه عبرة، لأنه أكلنا فيه مقلب يعني.
1: تفضل.
4: نحن سيد عامر يعني أنا بنصح كل الشباب وكل المواطنين إنه ما يعطوا أي معلومات لإلهم، ما يعطوا أي خط أو رقم تلفون باسمهم يعطوه لأي حدا، حتى لو كان أخوك، حتى لو كان قرابتك، حتى لو كان صاحبك، ما تعطيه.
1: شو صار معك بالله؟ قولي لنا شو صار معك.
4: اللي صار معي سيد عامر إني أنا كنت ما كنت مروح تقريبا الساعة 12 بالليل من دوامي، أيام ما كنت أدرس بالجامعة كنت أشتغل بعمان وأروح من طريق يجوز بالسيارة. بالليل الساعة 12 وقفتنا دورية، وانت عارف يعني بالعادة بشيكوا على الهوية، بشيكوا على الرخصة، إجراءات يعني إجراءات روتينية. أعطيتهم الهوية، أعطيتهم الرخصة، دخل دق على اسمي أعتقد، رجع بيقول لي أنت عبد الرحمن؟ بقول له آه. بيقول لي اسم أمك فلانة؟ بقول له آه. بيقول لي يا أخي أنت عبد الرحمن شكلك محترم، خليني أرجع أدقق وأرجع لك. هيك بالضبط.
1: أيوة.
4: رجع لي بعد شوية قال عبد الرحمن لازم تيجي معنا. بقول له ليش يا سيدي؟ بقول لي والله عليه قيد. بقول له قيد إيش؟ بقول عليه قيد إضرام حرائق. قلت له يا سيدي أنا والله ما ولا عمري لا عملت حرائق ولا عملت مشاكل ولا عمري شفت مركز شرطة أصلا. قال لي والله لازم تيجي معنا. ورحت معاه، كانت تقريبا الساعة 1 بالليل، من مركز طبربور حولوني على مركز ماركة بعدها بساعتين، ما تأخروا. قالوا لي قضيتك هناك وروح. وكانت أعتقد كان يوم جمعة، هذا الكلام من تقريبا 13 سنة يعني. طيب دخلنا المركز، كان والدي طبعا جاي، أخوي أيوة. كان جاي، شو في مشكلة؟ والله عليك كذا كذا قيد، وإحنا مش عارفين من نوديك على مركز ماركة. رحنا على ماركة، نقلونا، كانت صارت الساعة 3-4 الصبح. 2 من مرتبات الأمن العام كانوا موجودين بمركز ماركة على الفجر، ساعدوني جدا جدا جدا وأخذوني قسم بالله يعني لليوم بدي أشكرهم، حتى رحت بعد القصة إني أشكرهم ما لقيتهم. المهم أخذوا أقوالي بورقة، قبل هيك قال لي أنت في عندك رقم زين بدناش يعني رقم شركة اتصالات؟ قلت له لا، قلت له لا ما عندي. قال لي لا في رقم مسجل باسمك. لما تذكرت قلت له هذا رقم انا اعطيته لصاحبي على اسمي، لانه ما كان ذيك الايام مش كانت معاه هويته او شيء، ما كانت بايده هويته، فسجلت الرقم باسمي واعطيته اياه. قال لي هذا اللي جايب لك التايهه. قال لي هذا الشخص معطي الرقم، معطي الرقم لعمه، وعمه رانن على شخص ومهدد انه بده يحرق سيارته، وكانت القضيه اصلا منتهيه من سنتين، بس ضل الطلب على اسمي لانه الرقم باسمي. ورحنا
1: والله يا أول شيء الله يجزيك خير
4: على المحكمة، في ناس كثير يعني اليوم.
1: الحمد لله والله في ناس كثير يا أخوي اليوم ممكن تأخذ تليفونات وتعطيها، يعني تأخذ على اسمك على أسماء تليفون أرقام تليفونات وتعطيها للغير.
4: والله مشكلة أستاذ عامر، هذه يعني مسؤولية الجميع، إنه أنت لازم تكون يعني زي ما تحكي القانون لا يحمي المغفلين. انت تعطي شخص ثاني ما بتعرف يعني، حتى لو صاحبك، ولو هذا ممكن يتصرف فيه باي تصرف خاطئ، يرن على شخص يستخدمه لاي شيء ما يكونش قانوني. والله استاذ عمر انا طلعت ما روحت على البيت فورا على كل شركات اتصالات، لغيت كل الارقام اللي مسجله باسمي وما بعرفها. فهذه نصيحة للجميع يا أخوان، إنه تتجنبوا هاي المعاملات أبدا، لأنه فعلا فعلا ما بتجيب غير المشاكل، ولو بعد سنين، لأنه هذا الموضوع تأخر يعني بعد 5 سنوات تقريبا من وقت موضوع الخط اللي أنا سلمته لصاحبي، هذا بعد 5-6 سنوات يمكن. فالجميع يعني يكون حذر، والله يحمي الجميع يا رب.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: دارك

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: من أرض

ألتقيكم غدا في ذات التوقيت، فإلى حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة، أقوى مكان.

0: شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني وينقل دعم الملك لهم قبل مواجهة الجزائر. المدير الفني للنشامة يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. مدافع المنتخب الوطني يزن العرب يؤكد جاهزية النشامة لمواجهة الجزائر وإثبات أن تواجدهم في كأس العالم مستحق. الأردن يستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. استشهاد طفل وفتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. بيان قطري باكستاني مشترك يؤكد أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: اهلا وسهلا ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا وين ما عم تسمعونا من وين ما عم بتتابعونا. قلنا اليوم هيك نسمع مع بعض اغاني ونروق. اليوم الاجواء حلوه، نقدر نحكي مش كتير شو باليوم نفس الوقت هيك في هذا الهواء الحلو.
1: صباح الخير لي،
0: فيسعد صباحك رندا الجميله. اليوم احنا على فكره احنا مش متفقين بالاوعي
1: بالالوان،
0: انت اليوم اسود وانا
1: بس
0: اليوم
1: طاقه حلوه، يعني انا بحس طاقتنا حلوه احسن من طاقه امبارح.
0: هذا اي يوم في العالم احسن من يوم الاحد
1: فعليا. يسعد صباحكم، وهلا بلش مشوارنا معكم. بدنا تكون هيك يشاركوا معنا بكل مواضيعنا نطرحها اليوم. مواضيعنا اليوم خفيفه لطيفه قريبه على القلب، لانه لسه احنا بدايه اسبوع فما عم ننتقل لكم المواضيع، عشان هيك لسه الواحد حماسه مش كتير عالي. يسعد صباحكم.

0: يعني صراحة اليوم إذا لاحظتوا في هيك الأغاني إن إذا نحكي الطرب القديم والأغاني الجميلة، هاي الأغاني طبعا اللي بتكون مثلا أبوك وأمك قاعدين في السيارة إذا بتطلع فجأة الأغنية.
1: قصدك إنه اليوم معنا مش ضياء؟
0: اليوم معنا مش ضياء، اللي بيحضر مين معنا اليوم إلى مفاجأة.
1: أنا حسيت إن هي عم بتلمح على الجيل القديم، جيل التسعينات، جيل الثمانينات،
0: لأنه جد مزوئين يعني عندهم مثلا بالأغاني ذوق مختلف. يعني إحنا مثلا من جماعة بيسان والشامي وآخر أغاني نانسي وآخر أغاني إليسا، بس هم في الأغاني اللي إلها معنى.
1: على فكرة ليين حاب أحكي لك، جيل الثمانينات وجيل التسعينات ما بتعوض وما بيجي زيهم. يعني عشان نكون واضحين،
0: أنت جيل الألفينات أكيد.
1: يعني بس يعني أنت بتحكي عن جيل التسعينات فعليا هم أغانيهم رايقة
0: صح.
1: هم بتحس جيل التسعينات هم آخر ناس عاشوا الطفولة، عاشوا لعب الحارة، عاشوا الكرتون المفضل على التلفزيون،
0: صح.
1: عاشوا زي ما حكينا الأساور لها ألوان، عاشوا هاي التفاصيل كاملة. أما جيل الألفينات وآخر التسعينات زي ما بيحكوا ما لحقوا هاي الطفولة
0: أبدا.
1: طفولتهم كانت كلها على السوشيال ميديا، طفولتهم كانت على بدنا نروح
0: لا يعني أنا مثلا زي ما حكيتي أنا صوتي موجود بعده ولا مش
1: موجود؟
0: أنا بسأل ماما، عم بحكي لها ماما أنا شو كان أكتر فيلم كرتون بحبه، بتقولي مهند ونور. مهند طبي الله ممتاز.
1: مهند ونور
0: فيلم مسلسل تركي. أنا بحكي لها بدي كرتون أنا كنت بستمتع وأنا صغيرة وأنا بحضر فيه. فعلا اكتشفت أنا عدته ألف مرة وأنا صغيرة. بس بحكولك هاي السنة رح تكون سنة جيل التسعينات، بما أنه كل سنة جيل الألفينات بياخدوا حظكم بالشغل وبالزواج
1: حبيبتي. لا
0: وإلى آخره، هاي السنة هي سنة التسعينات، رح يكون في زواج، رح يكون في عمل.
1: كل سنة بيحكوا لهم هيك، كل سنة
0: حطوا لي عرندة. يعني هاي السنة إن شاء الله إيش مختلفة.
1: بقول لك شغلة، جيل التسعينات بحس حقهم ضايع. ليه؟ لأنه أول إشي نصهم مش متجوزين،
0: ألم مفاصل.
1: نصهم اللي جوز بجيل الثمانينات اتجوز، اللي بعدهم هم عملوا السكب عليهم وتجوزوا اللي بعدهم. تاني إشي شغل مش لاقيين منيح، بقول لهم خلص هاي أفكارهم كبرت وبطل عندهم يكون أفكار إبداعية، صار يروحوا الشغل لجيل الألفينات لأنهم بيحكوا لك أفكارهم إبداعية وما عندهم التزامات وروحهم حلو وطاقتهم حلو. جيل التسعينات نكد، جيل التسعينات لسه ما عم يعني ما بتحسي انه هو ماخذ حقه بالحياه.
0: مليون بالميه.
1: ومش ماخذ حقه كمان بالشغل، مش ماخذ حقه بالحياه، ومش ماخذ حقه بالزواج.
0: حاله طيب، يعني هو بده يضل يحط الحق على جيل الالفينات يشد حاله.
1: انا بحس انه هذا الجيل فعليا عمل له سكيب من الحياه.
0: هو عمل له سكيب،
1: وهلا بتحسي حتى
0: ابن البستاني
1: حتى البنات اللي بدهم يخطبوا ويتزوجوا بطل واحد يروح على جيل التسعينات، صار يروح على جيل الالفينات. بقول لك اصغر يعني بدنا راعي يا جماعه، والله جيل التسعينات انهم كتاكيت وامامير وحلوين وبتعاشروا وبفهموا بالمربيين، بفهموا
0: صح صح صح
1: بفهموا هاي التفاصيل، عادات التقاليد.
0: يعني احكي لك شغله، ليش واحد حتى بس يجي بده يتجوز بحكي لك انا بتجوز من الالفينات ما بتجوز من التسعينات؟ بحكي انه جيل الالفينات لسه صغار ومش واعيين هالقد ومش متطلبين
1: لزوزين،
0: ما بيعرف انه هلا احنا بزمن العكس صحيح، انه جيل التسعينات صاروا بيدوروا على بني ادم رايق ابن عالم وناس بحب اهله بيعرف يصون، يعني من هالحكي. جيل الالفينات بدور احد معه مصاري مرتاح ماديا
1: اخلاقه
0: عاليه حابب يكون بعيد عن اهله يعني. زي هيك
1: خلينا نسالهم سؤال، اللي بسمعونا هلا انتم من اي جيل؟ اذا من جيل التسعينات احكوا لنا اذا حقكم ضايع او لا. واذا جيل الالفينات احكي له شو انجزتوا بحياتكم.
0: حتى ما سالتيهم اذا حقهم ضايع؟
1: لا لا لا هم حقهم موجود، بس اذا شو انجزوا بحياتهم. نسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1، شاركونا على اتصال او عبر الواتساب.

0: أكيد لسه مكملين معكم يسعد صباحكم. كنا عم نحكي عن جيل التسعينات وجيل الألفينات، مين فيهم مستمتع بحياته، مين فيهم عنده قصص ما بتخلص. يعني أنا بحس دائما جيل التسعينات كمان رندا بيشكو من التعب النفسي، من ألم المفاصل،
1: بيحكوا لك
0: بيطقطقوا وبدهم جلسات علاج طبيعي. كمان من ناحية شغل بحبوا الاستقرار بالشغل، استقرار الوظيفي عكس جيل
1: الألفين.
0: فهمتي كيف؟ إنه أنا بالنسبة إلي شغل أنا بروح عليه كل يوم، عارف شو راتبي، عارف شو أموري، أحسن ما أجرب أكتر من شغلة. جيل الألفينات مخاطر، يعني عادي جريء، بروح بشتغل راتبي 100، راتبي 1000، راتبي 5. بتنصدمي هلأ من جديد إنه صارت ناس مواليد 2006 2007 2008 عم تاخد رواتب 2000 و3000، بحكم إنهم جد أذكياء وعارفين كيف يستغلوا أكتر من مصدر. ممكن تاخدوا الموضوع أنتوا لا شو بتخبصي، وإحنا فيش عنا بالأردن، وإحنا رينج الرواتب 400 و300 و500 ومن هالحكي. لا فعليا اللي عارف يستغل قدراته بالطريقة الصح بيجيب، صح ولا لا؟
1: يعني بتحسي أوكي معك أنا إن هم جيل الإبداع أو جيل AI زي ما بيحكوا، ومعهم عندهم أفكار إبداعية وما بيخافوا، بخاطروا، هذا الإشي هو اللي بنجحهم. بس كمان في ناس من جيل التسعينات عندهم خبرة، عندهم بتحسي هيك التزام بالدوام أكتر، بعرفوا دوام على أرض الواقع أكتر، عرفتي كيف؟ يعني مع الجيل أنا بحبه للأمان، أنا بحبه هذا الجيل، جيل الألفينات، أنا بحبهم، بحسهم فعليا اللي بحبه فيهم. شو هو يعني
0: بحبه فيهم؟
1: بحبه حاضر، بحب الرافاتر، بس خلني أحكي بحبه فيهم إنهم صريحين وواضحين وبحكوا بالوجه،
0: صح؟ هذا أحلى إشي فيهم.
1: طيب خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة، مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: يسعد صباحكم مرة تانية، وإن شاء الله تكون هيك بداية أسبوع خير عليكم يا رب. كنا عم نحكي عن جيل التسعينات وقدي جيل التسعينات يا جماعة مظلوم، بس لين عندها وجهة نظر تانية بتقول لك إن جيل التسعينات بتقطقوا
1: بتقطقوا. قصدك عندهم ألم مفاصل. هم فعلا بدهم علاج طبيعي وبتقطقوا. مش كلهم، في ناس يعني متابعين رياضة وهيك، بس أنا شوفي الإشي اللي بحبه بجيل التسعينات اللي هم النظافة الداخلية الموجودة عندهم صراحة. يعني الجيل الألفينات تفتح على كل إشي في العالم بدري كثير. هدولك لا، عاشوا الطفولة، يعني لحقوا لعبة القلول، لحقوا البسكليتات، لحقوا البوت البضوي. لا يعني أكيد ما لحقوش مهند ونور، يعني فاهم. مهند ونور حضروا عمر 17، مش زي أنا 7 سنين كانت أحلى برنامج بالنسبة لإلي. وليش هيك عمل مهند مع نور؟ طب ليه يعني؟ ليه ما أكون مثلا بحب فتيات القوة مثلا؟ فيعني في زلزال عندنا هون.
0: والله معك حق، انا بوافقك الراي بهاي الحكي، لانه ليه جيل التسعينات ما إله قلب انه هو ياخذ ويعطي بالتفاصيل فعلا. يعني هو بده الاشي على البارد المستريح. يعني بدك تحكي لي اشي، تعالي احكي لي اياه هيك بشكل واضح، ما تقعدي تحكي لي لانه هي قالت وهي حكت. ما عندهم قلب هاي التفاصيل. بس جيل الالفينات بتلاقيهم بدققوا باصغر التفاصيل وبدهم يعرفوا مين حكى ومين قال وشو صار. لا وبيعملوا مشاكل بين بعض. بس هلأ جيل التسعينات بلهم مش قلب، يعني هم بس بدهم يقعدوا بسلام، يقعدوا مع ناس بدون فلاتر، أمورهم تكون هيك تمام، رايحين يفضوا بالهم. عندهم صحة نفسية
1: صح،
0: عندهم ألم مفاصل بس عندهم صحة نفسية.
1: صحة نفسية بس والله ما رح نعمم، في ناس مريضة سواء كانت 80 90 ألفينات بيكون عندها مشاكل.
0: بحب الطاقة لا يمكن يا جماعة، أنا كتير بحب الطاقة اللي عندي، بحب الإيجابية اللي عندي، بحب كل تفاصيل.
1: طب بما أن عم تحكي عن الإيجابية، تعالي أعطيك هالخبر الإيجابي. قلت بدي أصير بالك يعني هالصبح.
0: سري بالي
1: جاهزة أستاذة؟ أوكي جاهزة. طبعا إحنا دائما بكل حلقة بيكون في عنا هيك كمشة أخبار. الخبر هذا بيحكوا لك إنه في عريس بعد عرسه على طول بنفس اليوم، تخيلي، يعني هو طلع من العرس روح البيت قرر يطلق.
0: ليه؟
1: ليش قرر يطلق؟ قال هو انصدم من كمية البشاعة اللي شافها بمرته، وانصدم انه هي بدون مكياج ابدا مش حلوة، وانه عيونها اصلا مش زرق مثلا. بس كان السبب الرئيسي غير انه حاطة لينسز انه هي ابدا مش حلوة. فقالها انه انا بدي اطلق وانا ما بقدر اكمل وانا 1 2 3. هلا انا بصراحه بشوف الخبر مو منطقي، لانه هل ممكن انه واحد ما يكون عارف شكل مثلا زوجته بدون مكياج، انه ما بيكون شايف شكلها قبل بدون مكياج، مش قاعد معها، مش قال لها طب كيف شكلك بدون؟ يعني بحسه مو منطقي. ولا ممكن يصير، شو رايكم انتم؟ يعني انا برايي لو انتم كنتوا مكان العروس شو بتعملوا، ولو انتم مكان العريس ايش بتعملوا صراحة؟
0: يعني أحكي لك أنا شوي رأيي. أقول لك شوي رأيي، بحس إنه الخبر مبالغ فيه، لأنه
1: يعني صح.
0: هلأ الميك اب مش عمليات تجميل، بالنهاية خلقة ربنا هي موجودة، هي أوكي الميك اب بيحلي وبيعطي هيك شوية حلاوة، بس ما بيغير الخلقة. يعني هي الملامح موجودة، أنفها موجودة، عيونها موجودة، تمها موجود، شعرها موجود، بشرتها موجودة. فبحس إنه لا، يعني بتحجر، ما حسيته منطقي. يعني انت بدك تطلق مرتك عشانها بدون ميك اب؟ لا مش منطقي
1: طبعا. هي هم منزلين صورتها قبل وبعد كمان.
0: انا شفت الصورة بس مش كتير فرق.
1: لا انا شفت انه عادي شكلها هي، بس انه ممكن بشرتها تعبانة، عندها شوية حبوب زيادة، بس عادي. شو يعني بعدين من جماله؟ يعني هو اللي بياخد قرارات عنها ليش هي وليش وليش.
0: وائل كفوري بس نحف
1: يا جماعة، والله الجمال جد بيروح عن جد. شو ما كان الواحد، يعني شو ما كان الشخص اللي بحياته جميل قد ما كان، مع العمر ومع الكبر كله بيروح. بعدين حدا بس يحب حدا لو كان شكله، شو ما كان شكله، كل خلقة الله حلوة، بس شو ما كان شكله رح يشوفه حلو. جد بحكي، بتشوفي ممكن انت تشوفي فيه اشياء الناس كلها تحكي طب انه كيف تزوجته؟ يا الله هي كتير احلى منه، هي كتير ارتب منه، هي بس انت شايفيته احلى حدا في العالم، لانه هو عم بتعامل معك بطريقه حلوه. فانت مو همك هذا ايش بحكي ولا هديك ايش بتحكي ولا
0: 100%.
1: فاهم كيف؟ اما اذا مو منيح، والله لو كان احلى واحد في العالم راح تشوفيه ابشع واحد في الدنيا.
0: صح معك حق. وغير هيك لين كان شغله انه موضوع الجمال هو روتين. يعني لو انت اخذت ملك الجمال، بعد شهر راح تتعود على شكلها، راح تشوفوا الناس انه هي واو قد ايه حلوه، هو شايفها عاديه بالنسبه له. يعني بس انا دائما بنحكي احنا بالزواج لازم يكون في شغلتين موجودين، التقبل والامان. التقبل يتقبلني بجميع حالاتي، انا بدي اكون ام اولادك، بدي انصح، بدي اولاد، بدي اجيب بيبي. والامان انه يحسسها بالامان. اذا كان هذول الشغلتين موجودين ما شوية حلاوة هيك وجمال الأمور بتصير تمام.
1: هو بده ينصح وبده يصلع وبده يصير
0: أصلع يعني. لا هلا ما تحكي عن أصلع لو سمحتي.
1: لا لا في أصلع عن أصلع بيفرق صح.
0: لا شفتي أنت قد هلا السوشيال ميديا ضارب موضوع الصلعان، عملوا رابطة للصلعان وصار يتجمعوا مع بعض وكل أصلع وأصلع يعني تتخيلي.
1: ترى أنا ما شاء الله أنا ما لقيت تترك الحلقة وتروح تركز مع الرابطة
0: جد رابطة الصلعان. بعدين مبارح شفت لك خبر يا جماعة كتير هيك ضحكني بس خفت أحكيه من طرامني، بس هلا منه طرامني قاعد رح أحكي. بقول لك في واحد أصلع تمام ومنتشر فيديو على السوشيال ميديا هو كت شعره، فهو صار يحكي انه انا كت شعري وهيك زعل اول شيء وتضايق وعمل انه لي كت شعري، مع انه هذا موضوع وراثي لين. بس فكر بموضوع بشكل تاني، صار ياجر صلعته، يعني ياجر صلعته عن جد. هاي
1: ما عليك ولا
0: اقول لك شغله، يعني هاي الصلعه بياجرها باليوم. هلا مش انا مثلا عندي براند تمام بطبع لي هاي البراند على صلعتي، هو بضله ماشي فيها طول اليوم وبياخذ 300 دولار في اليوم. والله اسمعي جد الفيديو موجود والشاب عم بيحكي فعليا، وبأجر صلعته كل يوم لبراند مختلف وبروح فيها على الدوام وبطلع بالشارع، لازم يمشي ساعات محددة بالشارع وجهة معينة عشان يبين البراند بالصلعة.
1: طب وين نكتب على راسه عين وخليه يتمشى بشو؟
0: هاي تراونة.
1: لا ما بسمح لك إلا تراونة. تراونة يعني تراونة الله يسعد صباحك يا تراونة.

0: كده. وين الهوا هوا هوا
1: يعني
0: بختلف القصه اللي حكيت لك اياها مو صح لانه قبل ما نشوف مباشر
1: بختلف برايي على موضوع التسعينات انه هم رايقين. هم بيعصبوا كتير يا جماعه جيل الثمانينات بيعصب لانه يعني مش طبيعي يعني بدنا نروق.
0: بس انت متخيله انه هلا جيل التسعينات يعني مواليد ال 99 قد ايه صار عمرهم؟
1: قد ايه؟
0: 26 27 سنه صحيح تقريبا. مواليد 99 يعني انتم خلص يعني استاذه انت اي مواليد؟ انت 2002 صح؟
1: ما في داعي يعني هاي تفاصيل. انا قلت لك كم مره انا ما بحب حدا يسالني عن تفاصيل.
0: طبعا رندا ما بتحب حد يعرف انها برج الجوزاء ولا بتحب حد يعرف انها من جيل التسعينات. نرجع نكمل معكم. طبعا هذا الخبر مثلا كنا بنحكي عن اخر خبر مثلا عن موضوع الطلاق على سيره شكل او على سيرتك. بس احيانا رندا بتنصدمي من قصص الطلاق لاشياء جدا مش منطقيه. يعني في واحدة كانت بتحكي انه انا مثلا طلقت زوجي لانه زوجي كتير بشخور فانا قررت اطلق. مش انه تحل المشكله لا هي
1: بحس والله لين هاي الاخبار يعني تراكمات يعني هذا السبب بتحسي انه خلص هذا كان هيك زي ما بقوله النقطه الاخيره. بس هي متراكم عليها. بس انا عندي شغله بهذا موضوع التجميل وموضوع التجميل وطلقت مرتي على الهات على بدون ميك اب. طيب انت ما بتخلي مرتك تعمل تجميل ومانحها من البوتوكس ومانحها من الفيلر ومانحها انها تعمل اي اجراء بجملها او اي اجراء هي بتحتاجه مع تقدم بالعمر. طب انت البنات اللي عندك على الانستغرام اللي عاملهم فولو بتطلع عليهم هاي امورها تمام يعني؟ ما هو لا حل من الاثنين. لا بتخلي مرتك تعمل تجميل وبتسكت وبتخليها هيك صحتها النفسيه حلوه. لا انه شيل البنات عندك على الانستغرام او ما تطلع بنات على الانستغرام.
0: بالضبط
1: هاي التفصيله احنا لو فعليا نطبقها كرجال هم يطبقوها مش احنا طبعا هم يطبقوها كرجال انه فعليا اذا انت ما بدك مرتك تعمل تجميل وما بدك اي اجراء تجميل وبحب الشكل الطبيعي وبحب جمالك الرباني تمام ما تطلع البنات على الانستغرام وما تطلع البنات بالشارع وما تكون تحكي اوف هاي البنت شو حلوه وما بزبط. انت تكون منطقي. لا بتكون منطقي بسحبه واحده لا ما تكون منطقي.
0: يعني ما تيجي تحكي انه انا بني ادم بحب الجمال الطبيعي والإشي الوحيد اللي انت موجود عندك انستغرام جمال غير طبيعي
1: 100%
0: مثلا. انا هدول فعلا مستفزين رندا. حتى انه بتلاحظي هذا الإشي اكثر إشي بيصير بين المتزوجين ان الواحد خلص لانه زوجته مرته بتكون قاعده دائما بوجهه فخلص انا دائما شايفها انا دائما هيك فيش اكشن. يعني لما تكونوا خطبين انتوا بعاد عن بعض ففي هذا الشو زي ما بيحكوا. اما لما يكونوا بوجه بعض فجاه بتلاقيه انه مش كلهم احنا ما بنعمم ولكن الاغلبيه بصير سوري بشوف اي حدا في العالم ممكن يكون احلى من مرته. وفي مشكله خصوصا عند العرب بحكوا لك لا بتزوج الحدا اللي بيحبه ولا بيحب الحدا اللي بتزوجه. هاي احنا اكيد ما بنعمم بس هاي معروفه انه اغلبهم ما بتزوجوا الحدا اللي بيحبه اللي بيحبوه وما بيحبوا الحدا اللي بتزوجوه. دائما اذا بتزوجوا بتلاقيهم انه لا هاي احلى لا هاي احسن لا ليه ما اتني لا ليش ما اعمل لا انا مش مبسوط لا خليك سنجل. واذا ما كانوا متزوجين بيعوفوا الدنيا وبيخبصوا على الدنيا وما بيخلوا حدا من شرهم. بس لما قرروا يتزوجوا بصير يحكوا لا احنا بدنا حدا يعني مش شايف اشي بالحياة ما بعرف اشي عن الحياة بدنا 1 2 3 4. طب يعني كيف انت بدك تكون عامل كل هاي المصايب بحياتك كل هاي القصص وبتتوقع تلاقي واحدة ما في زيها في العالم مثلا؟ وبس واذا لقى واحدة ما في زيها بالعالم بحكم انه هو شخص عنده تجارب كتيرة بحكم انه هو شخص عنده شخصية نرجسية بيوصل لمرحلة انه انا من كتر تجاربي انا شخص شكاك انا شخص عارف حالي انه انا اذا بروح بتعوض يعني اذا انا بروح اذا انت رحتي مثلا سوري بقدر اعوضك بثواني فخلص يعني
1: انا بحكي اللي زي هيك خليه يعني خليه ببيته
0: فكك من انا بدي واحد اتجوز وبحب الاكشن وبدي اتجوز واحد بوجع راسي بدي اتجوز واحد
1: خليه ببيته
0: يسكتني من كلمه. لا يا حبيبتي
1: خليه ببيت اهلي مدلله يعني بدللوني امي وابوي بدللوني. استمتع بهذا الوقت يا ليم.
0: صحيح
1: خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو.
3: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: الآن بلا لحظ لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: فيك

0: يا مرحبا ويا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتتابعونا، اكيد لسه مكملين معكم اليوم، ورح نرجع نذكركم برقم البرنامج 0784631. خلينا نشوف المسجات يلي وصلتنا قبل شوي. طبعا احنا اعطيناكم شوي رقم البرنامج، بس انا صار عندهم لاج. في ناس علقوا على الصلع، وفي ناس علقوا على موضوع الطلاق
1: والتسعينات. كمان
0: التسعينات كمان انت في عندك. طب اوكي، بس اشوف لك هذا الكومنتس الموجودة عندنا على الصلع. في واحد اسمه احمد بحكي لي، انا اسمي احمد الاصلع، اوكي. بحكي لك هلا الموضة اصلا هي الموضة الناس الصلع. صارت الناس تحلق شعرها او تعمل موضة ان انا احلق لي شعري على واحد. بطل حد يحب الشعر الطويل. يعني ماشي يا أحمد الأصلع، يعني شو اسمع مسمى. لا حلوين الصلع، حلوين حلوين، كل خلة الله حلوة.
1: أنا جاييني مسج من عمار بقول لي إحنا الصلع قد ما إحنا ذكيين كتشعرنا.
0: هو فعلا بتعرف إنه الأشخاص اللي بيفكروا كتير واللي بضل بالهم مشغول وبضلهم مثلا إيش دعمل إيش أسوي، عن جد شعرهم بكوت. عشانك بحكوا لك لا تزعلي حالك ولا تفكري كتير.
1: سامعي تراونة؟ ألو ألو، حول تراونة.
0: احنا الحمد لله بكيت الشعر بمرضنا ما بنفكر، يعني
1: ما حبيبين جلتا.
0: هلا تراونة حالي غير حق تراونة، من أشخاص اللي هم جديين جدا بالعمل، الأشخاص اللي مثابرين بحب يشتغل. فالشعر قال لا أنا بدي أوجع راسي، لا أنا بدي أروح، فالشعر هرب. يعني
1: لا أنا عندي هيك كومنت تاني اللي هو الشعر بطل قادر يتحمل طراونة،
0: بطل يشعر. طب طراونة ما فيك أغنية للشعرات وشعرات؟
1: سمعنا أغنية حلوة هيك، خليه يسمعنا أغاني القديمة، دائما سمعنا أغاني الجيل الجديد.
0: بسان اسماعيل.

0: الله
1: والله بعدين بقى في قلة النوم يا تراوني.
0: عم بحكي عن حالته النفسية يا
1: تراوني. صار له 48 سنة مستمر 48 سنة.
0: لا هي فعليا 48 سنة مش نايم
1: 48 ساعة مش نايم إلى الآن. بس قد الواحد بصير عصبي على فكرة بس مش بس ما ينام
0: وبصير بيبطل يروق
1: بصير بينرفز على أي شيء ومش طايق حاله وبتحسي محتي تقال يعني صعبة والله قلة النوم يا جماعة. بس هو فكرة الأرق هلأ عم بحس إنه بما أنه إحنا دخلنا على موضوع جيل التسعينات والصلع لاحظي حتى جيل التسعينات
0: أغلبهم صلعين
1: يعني 70% منهم عندهم صلع صراحة لأنه كتير بيفكروا كتير بوجعوا راسهم وكتير عندهم قصص. عشان هيك جيل الألفينات شعرهم ما شاء الله كثيف حتى لأنه وصلت مرحلة الشباب تعون الألفينات بيعملوا ماسكات للشعر بيعملوا بلازما وتريتمنت.
0: طبعا
1: إحنا جيل مختلف يعني هذا شيء ممكن أنا بشوفه بصراحة سيء.
0: حتى ما بتشوفي يعني شباب جيل التسعينات بتجهوا إلى إجراءات تجميلية
1: أبدا
0: ما بيهمهم
1: يعني ممكن بوتوكس بعد سنين كتير كتير طويلة بيحكوا إنه ممكن
0: بوتوكس كمان مش كتير بيقتنعوا فيه يعني بتحس إنه لا تخيل أروح أحكي لأحمد طراوني نسوي بوتوكس.
1: إحنا اليوم ضلينا معلينا أحمد طراوني خلص عشانه موجود اليوم.
0: أو مثلا أحكي طلعت فرق الثقافات بتحس بجيل التسعينات جيل الألفينات عنا هلا احنا عندنا بالشركه عندنا الفينات وعندنا التسعينات فانت تخيل اروح احكي لجيل الفينات فعليا تعال نعمل بوتوكس اعمل بلازما لشعرك اصبغ شعرك اعمل كذا ما عنده مشكله. بس تخيل اروح على جيل التسعينات اللي هم عندنا الشباب الثلاث اربع عندنا مش كتير عندنا جيل التسعينات يا جماعه بس اروح جيل التسعينات اكلم شو رايك تصبغ شعرك او شو رايك تعمل لك فيلر تعمل لك بوتوكس يعني بتطلع علي نظره انه انت شو انت مين فاكرين
1: ايش
0: في احنا مالك
1: من جد هون بحكوا لك هلا هاي عصير جيل التسعينات بحكوا لك جيل التسعينات قد ما حظهم نحس راح تصير الحرب العالميه الثالثه هم لا تعيين ولا زواج ولا مستقبل ولا اسخام يا حبايبي يا جيل التسعينات. طب تعالي نحكي لك هون كمان بيحكوا لك مواصفات جيل التسعينات. الركبة عمرها 50 سنة والظهر عمره 70 سنة والرقبة عمرها 45 والشكل 19 سنة وبس.
0: أوكي
1: فعلا
0: حبينا.
1: أوكي جيل التسعينات بيعمل ثلاث أشياء بيطور حاله بيكون حاله بيحكي مع حاله. يا جماعة وحياة الله أنا مش عارفة شو بدي أحكي يعني بس ندى نحكي أحلى طفولة عاشها جيل التسعينات هم
0: طبعا
1: طفولتهم جد
0: طفولتهم بريئة وطفولتهم واضحة وعشنا تحسي يعني لعب بالحارة هاي بحد ذاتها قصة
1: يكفي أنه علاقاتهم ما كانت افتراضية
0: مثلاً. بس ما بدنا ننسى شغلة كتير مهمة جيل التسعينات كمان بنات ما لقوا فرصة يعني بالزواج تمام هاي اشي واضح واحنا عارفين انه هم عملوا عليهم سكيب وصاروا يروح على جيل الالفينات. بس كمان في شغلة تانية جيل التسعينات الشباب ما بدنا نعمم نحكي يعني اغلبهم راحوا يعني بطريقة الظروف وانا ما بقدر وما عندي فرصة اكون حالي وراح الظروف يعني راح الموضوع بالظروف اللي كان وعدها بجيل التسعينات يجي يخطبها يجي كذا راحت كمان اني انا مش قادر اكون حالي ومش قادر احكي لاهلي انه انا بدي اخطب او بدي اتزوج وبعد فتره بتحسيها بجيل التسعينات راحت خطب واحدة من جيل الالفينات. طب يعني الظروف كانت بس على جيل التسعينات وصارت بس يعني راحت على جيل الالفينات
1: والحلو انهم لحقوا كمان الجهتين
0: يعني
1: لحقوا ما قبل ولحقوا وبعد كمان. بس هاي اللي وعدها سواء تمانينات تسعينات مية اللي بوعدك انت ما تستني انت حضي وقتك على الفاضي انا
0: ما بنعمم بس يعني بتحسي انه جيل التسعينات اذا جيل الالفينات صادقين بوعودهم اكثر من جيل التسعينات
1: مثلا هاي الصدمه. ما هلا بحكوا لك مشان الله افتحوا له يعني يصيروا اعطوا اعملوا رحلات حج وعمره لجيل التسعينات لانه على ليلة اذا ما كسبوش الدنيا يكسبوا الاخره. فلهالدرجه هم يا حرام انا ما بعرف بالاخر بحكي هذا هيك كلام موجه لجيل التسعينات بما انه انتم اشخاص مش محظوظين مثلا بالزواج مش محظوظين بالعمل اللي هو الروتيني بس ممكن انتم محظوظين بالصداقه الحقيقيه انه انتم ما عندكم الاصحاب الكذبيين اللي ممكن هلا عم بنشوفهم. انتم لحقتوا اللي هم هاي لعبه التليفون اللي كان فيها هدول الدوائر عرفتيهم اللي انت لازم تحطي الدائره بالمكان تتذكريها. انا هاي العاب جيل التسعينات وهاي الكاميرا اللي كنتوا تشوفوا فيها مكه المكرمه والكعبه وكل هاي القصص من خلال الكاميرا هاي الالعاب اللي هلا ابدا مش موجوده. لحقتوا افلام الكرتون زي انت رندا احكي لنا بعض افلام الكرتون
0: مهند ونور
1: مهند ونور مثلا لحقتوا مهند يعني لحقتوا قصص كتير حلوه يعني فاهم شو بدي احكي لكم والله عم بحاول اواسي
0: بس زين وصلني خبر من الاعداد عندنا بيقولوا انه باسبانيا بحكي لك انك للصلع، طلع خبر للصلع انه بعد فتره رح تبطل بحاجه باور بانك، لانه رح يزرعوا شريحه براسك تخليك تولد طاقه، وهاي الطاقه تتحول لش
1: انا بدي اكتب لي الخبر
0: تتحول لشحن، يعني بقول لك ممكن تساعد بشحن التليفونات او بشحن الاجهزه البسيطه، يعني باسبانيا هذا ان شاء الله انه الموضوع يصير عندنا كمان بالمستقبل، راح يصيروا ولدوا كهرباء عن طريق الصلع للراس، في شريحه راح يحطوها براسهم وراح يصيروا يولدوا عليها يعني كهرباء وتشحن اشياء بسيطه مثل التليفون باور بانك وهي التفاصيل. فيعني ما عندي تعليق صراحه
1: بعدين مع هالقصة
0: بالراس يا ابو خالد،
1: دخلتي بجيل دخلتي بجيل التسعينات ودخلتي على انهم صلع ودخلتي على انهم هيك، حتى عشان بس انا حبيت الفكره، انا عم بحاول اني ما احكي عشان ما اضحك، انا بحاول اطلع من هذا اللينك كامل، بحاول
0: اهرب منه. تخيل انه يحط شريحه براسه،
1: تخيل انت بمنظر مثلا طب ليش شو مقصر مع البول
0: بانك كيف بيشحن؟
1: ليه يفتح راسه عشان يفتح؟
0: اقول لك كيف بيشحن، بحط التليفون على راسه
1: بالليل بصير يضوي. اسمع اذا كان معصب ما بيشحن لانه بكون في شحنات زياده، ما بحط على الكهرباء لانه ممكن تليفون يفع، ومش بالشمس طبعا عشان ما يمتص حراره. رياض طلعنا اغنيه يا ترى
0: نفس موضوع الطاقه الشمسيه بس الطاقه الصلعيه.
1: فيعني اتوقعوا اي شيء يصير يا جماعه، بس كمان
0: سمعنا اغنيه ترى من الله يرضى عليك وناس تستلع
1: اكثر جيل عازب جيل زد
0: فين؟ نضحك شوي.

0: يمكن شغلة كتير مهمة بقصة هذا الموضوع اللي بإسبانيا اللي عم بيعملوه للصلعان، إنه مرته ما رح تقدر تفتش بتليفونه لأنها بدها سلة ما تطلع،
1: بدها سلة ما شاء الله. كان حاطه مصاب. أنا وياك رندا خلص الأفكار اللي بتجينا عن الموضوع مصيبة. بس يا جماعة في ناس فعليا ما بلبق لوجهها غير إنه يكونوا يعني بلبق لوجهها هاي الحلقة ما بزبط
0: صراحة اللي. يعني
1: ما بتخيل ما بتخيل مثلا تراني مثلا في عنده غرة هيك ولففها على اليمين بالمرة.
0: اسمعي طبعا أنت بتشوفي الريلز أنا بيني وبين تراني كله على الصلعان، بعدين بتعرفي مشكلة الصلعان يا حرام بيروحوا على الحلاق تمام بيروحوا وبرجعوا نفس ما هم
1: بقول له حدد لي
0: المشكلة انه هو بعد 3-4 ساعات بالحلاق ويعني برجع يعني الواحد ما بيكون منتبه انه هو حالق فيعني ما في نعيما طب انت شو حلقت يعني حلقت راسك بعدين عندهم شغلة يعني بعد فترة طويلة عرفوا انه الشامبو استثمار خاسر بالنسبة لهم
1: لانه ما فيش داعي يعني صراحة عصبوني هيك بالضبط انا نفسي اعرف كمان شغلة انه أنه ليش دائما الصلعة هي أكتر إشي بياخدش يعني بلقط شمس يعني كتير بشوف ناس ما
0: يكونوا
1: خصوصا إذا حلقين جديد تلاقي بصلتهم حمرة حمرة حمرة وإذا بعصبوا يعني ما ببين عصبية على وجههم ببين العصبية على الصلعة نفسها
0: تلاقي
1: صلعة تتغير لونها
0: إذا طلع الأصلع بالشتاء بسرعة بتعبى بلوستو مي ما في إشي اسمعي ما في إشي يلقط هيك يلقط المية بعدين في شغلة إن هم عاملين رابطة الصلعان عاملين مجتمع لحالهم يعني بيستشيروا بعض بأمورهم بتحسهم إن هم ذكائهم قريب من بعض يعني بعدين في شغلة بيحاربوا أي حدا هاي رابطة الصلعان أي حدا بيحاول يزرع شعر بيحاربوه إنه يعني لا تزرع شعر إنه الصلعة تمام وكل الصلعة بالعكس حلوة وصارت بتحسيها إنه في ناس فعلا زي ما حكيتي لين ما بتقدر تشوفيهم إن هم بشعر انه الصلعة لبقيت لهم
1: يعني او بعدين انا عم بسمع هذا الكلامك انه فعلا في ناس بلبق لهم وفي ناس ما بلبق لهم بس في شغله كمان بيحكوا لك يا رندا انه بيحكوا لك اليابان العلماء اليابانيين هلا وجدوا طريقه حقيقيه لعلاج الصلع وليست عمليه زرع شعر فقد حدد باحثون في معهد ريكن وشركه التكنولوجيا الحيويه الناشئه نوعا من الخلايا لم يكن معروفا من قبل ولما تدمجوا مع نوعين معروفين من الخلايا الجذعيه بتنجح في إعادة إنماء بصيلات شعر كاملة الوظائف من الصفر يعني هم الموضوع مش إنه هم بيزرعوا وبيعملوا عملية زراعة شعر لا هاي الطريقة إنه إشي دمج خلايا جذعية مع خلايا معينة بتخلي شعرك يرجع من أول وجديد وعلى سيرة الزراعة أنا يا جماعة كثير بهتم بهذا الموضوع إنه أنت كشخص بتعاني من فقدان شعر بتعاني من صلع وراثي شو ما كانت المشكلة في الزراعة دكاترة الزراعة كتار وفي كتير ناس بيحكوا لك احنا بنعملها بتركيا بنعملها بالأردن بنعملها بمصر بس انه انتبهوا خصوصا من الدكاترة اللي بيعتمدوا خاصية الزيكزاج يعني بتكون احيانا انا بشوف فعليا الناس

0: الله انا بنصدم انه بيكونوا عاملين زي مثلثات من قدام زرعين عشان يبين انه الشعر داخل ببعض. الموضوع الشعر عمره ما دخل ببعض مثلثات مثلا.
1: لازم اكملها معك. تمشيتي عكسي اللي بيكون عنده 3 4 شعرات ومشطه عكسي.
0: ايوه بالضبط. انه فاهمه كيف؟ واذا بتلمسي اليوم لا لا خربتي التسريحه. اي تسريحه يا ما شاء الله يا سلامة. بعدين هم ما بيحطوا سبراي. هو لازم هذول خصوصا يعني اللي بيكون مثلا محافظين على ما تبقى من شعرهم لازم يكون معبى سبراي لانه هو بيطير. يعني انا
1: عندهم دائما جملة
0: استغفر الله العظيم احنا ما نتمر.
1: عندهم جملة بيحكوا لو لحقتيني ايام الشعر
0: لحقتني يعني ايام كان شعر طويل
1: فعلا ما بيحكوا انه مثلا لو لحقتيني ايام الشباب وحكي لو لحقتيني ايام الشعر. فعليا دائما في رابط عجيب بين الحراس والبيديو جارد انه مو صلعان. ليه
0: ليه
1: ما بعرف
0: بس فكرت في عندك جواب. شفت احنا ما شاء الله لينكاتنا طويله يا استاذ ترى ما بنسكت. خلينا نطلع مع بعض فاصل نرجع لكم ما بعد الفاصل.
2: والاصل برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو. الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عالجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني وينقل دعم الملك لهم قبل مواجهة الجزائر. المدير الفني للنشامة يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. مدافع المنتخب الوطني يزن العرب يؤكد جاهزية النشامة لمواجهة الجزائر وإثبات أن تواجدهم في كأس العالم مستحق. الأردن يستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. استشهاد طفل وفة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. بيان قطري باكستاني مشترك يؤكد أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net، القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: صباح الخير يا صباح الورد مرة ثانية مطبح عليكم، إن شاء الله تكون يومكم لطيف خفيف على القلب. ولا تحكوا اليوم غيرنا لهم جولين، حكينا لهم كتير تفاصيل.
1: مضلش حد ما تنمرنا عليه الله يسامحنا.
0: لا مش تنمر. بس أنا قدي بحب إنه موضوع إنه عن جد تخيل إنهم عملوا رابطة لحالهم وعم بيدخلوا يعني الناس فيها.
1: عرفتي كيف؟ انت عم تحكي عن رابطة
0: عن السلعان. اوكي احنا ما تنمرنا،
1: احنا لسه ما حكينا لهم اصلا عن فكرة رابطة السلعان.
0: فبحكي لك يعني الموضوع يعني غير، يعني مش موضوع تنمر، موضوع بالعكس احنا بنحب هذا الاشي وبتطمنوا على بعض، برنوا على بعض وبسألوا عن بعض وبعطيهم زي ما بيحكوا هيك افكار.
1: صحيح صحيح.
0: للحلقات الجديدة
1: يعني اسمعي، أنا مع أي هيك فكرة جديدة بتطلع عنا بالأردن فعليا. ورابطة السرعان طبعا هاي مش فكرة جديدة، هي من زمان موجودة ولكن ما زالت في تطور مستمر، ولهلأ ما شاء الله عم بتزيد أعدادهم بشكل كتير كبير. وهذا اللي هذا الإشي اللي فعلا حلو. لهيك اليوم رح يكون معنا كمان على اتصال هاتفي، رح نكون نحكي فيه مع رابطة السلعان لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع، كيف الموضوع صار، شو أساسيات اللي بيعتمدوا عليها.
0: معك حق.
1: يعني إلى آخره.
0: معنا رح يكون معنا مؤسس رابطة السلعان تراد عماد عمرو، رح يحكي لنا عن فكرة هيك الرابطة ويحكي لنا عن النشاطات اللي بيعملوها جوا الرابطة، ورح نسأله كمان أي جيل أكتر فيها مشترك بهاي الرابطة، جيل الثمانينات جيل التسعينات، ورح يعطينا تفاصيل أكتر عن رابطة السلعان.

0: لين أنا ليه بدي أحكي لك لين؟
1: عادي كله من الليونة مش مشكلة.
0: بقول لك في كمان نشاط عم بتفرج، أنا كنت على نشاطات رابطة الصلعان، بس في نشاط كتير أثر فيه. بقول لك في كان صورة طفل منتشر بحملات مركز الحسين للسرطان، تمام، واليوم الطفلة إلهام كان تخرجها، وحبوا رابطة الصلعان يروحوا يشاركوا إلهام بالتخرج، وشافتهم إنهم هم كلهم صلعان، هي محا سرطان الله يشفيها ويعافيها يا رب طفلة، وشاركوا بتخريجها. فأدي هاي نشاطات عندنا إحنا نأخذها من من من صورة تانية، نأخذها مثلا إنهم هم شافوا تنمر كتير عليهم، فراحوا عملوا رابطة وعملوا إنهم هم بدهم يكونوا مع بعض وما بسمح لحد يحكي عنا وكذا. بس طلع الموضوع الرابطة إلها كمان جوانب تانية، جوانب إنسانية. فأدي حلو هاي الفكرة، وأدي حلو إنهم هم راحوا شاركوا طفلة، وأدي أنا متأكدة بس شافتهم كتير انبسطت.
1: صح، يعني عن جد حكيتي هاي المعلومه كتير حلوه، انه انا بس احضر فيديو اصلا رندا على الانستغرام، حدا بيحلق شعره عشان مثلا زوجته مثلا او ابنه او هيك لحاله بأثر فيكي، فما بالك لما يكون جروب كبير كلياتهم عندهم الدعم الكبير لهذا الموضوع. والفكره انه غير الجانب الانساني، هم في عندهم جانب كمان كتير حلو هلا رح نساله عنه بالمقابله، انه هم اعدادهم جدا كبيره، ففي عندهم فكره انه مثلا واحد من الجروب هو عندهم جروب كامل بحكي انه انا مثلا عندي مشكله بمواسير المي مثلا، اوكي، بقدروا من خلال مثلا هذا الجروب انه بيحكوا لك احنا بالالفات موجودين، معقول ما بيلاقوا حدا مثلا بيقدر يساعدهم بهذا الموضوع، مسرجي مثلا، عن جد حتى المشاكل الصغيره
0: بحلوهم.
1: انا مثلا عندي وجع بطني ما بيقدروا يلاقوا دكتور باطنيه، هيك هم فكرتهم كمان، فيعني عندهم اكثر من فكره. لهيك معك تراد،
0: صباح الخير.
2: صباحك،
0: كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله.
0: والله احنا تمام الحمد لله. احنا عم نحكي صرنا يمكن نص ساعه عن موضوع رابطه الصلعان.
2: حياك يا ستي،
0: احكي لي كيف بلشت هاي الرابطه ومين فكره مؤسس هاي الرابطه؟
1: بس اكد من اطراد اذا هو اصلا
0: اطراد اصلا اكيد هو ما بيدخلوا غير صلعان.
1: يسعد صباحك.
2: احنا بدايه الرابطه كانت بفتره جائحه كورونا. احنا من الناس اللي انا شخصيا من الناس اللي حلقت على الصفر خلال فترة كورونا مع موضوع إغلاق المنشآت.
1: أوكي.
2: ولكن الحبايب كثار على السوشيال ميديا، فمن باب المزح والفكاهة قررنا يعني نعمل جروب فيسبوك ونسميه رابطة الصلعان في الأردن. فإحنا هون ما بننكر إنه بداية الرابطة كانت مزح وفكاهة، ولكن شاءت الأقدار إنه تستمر على مدار 6 سنوات الحمد لله، ويكون في لها أهداف ثابتة ولها رؤية واضحة، وشبابها طبعا أكيد حطوا جهودهم فيها بحيث إنهم ينجحوا هذا التجمع ويعززوه من خلال خبراتهم ومعارفهم إلى آخره.
0: أدي عددكم هلأ بالرابطة؟
2: يعني إحنا بناء على الأرقام الموجودة وبناء حتى على العدات اللي تدخل لنا، يعني بنحكي ما بين لغاية اللحظة هاي ما بين 15 لغاية أفرج 20,000 عضو.
0: ما شاء الله، عدد كبير.
1: ما شاء الله، عدد جدا كبير.
2: الحمد لله. يعني إحنا عندنا كثير شبكات تواصل، يعني عندك مثلا موضوع جروبات الواتساب، هاي لحالة كتوتال أرقام بتحكي 4,500 رقم.
1: يعني طب تراد هذول كلياتهم ال 20,000 كلهم صلع؟
2: 100%.
1: طب ليش هاي المغاوزة ممنوع غير بس الصلع يقدر يفوتوا مثلا على الرابطة؟ طب بلكي في حدا مثلا حابب انه يدخل مثلا اصلع، بلكي في كان اصلع متنكر مثلا حالق شعره عامل حاله اصلع.
2: هي الفكرة لو قبل تقريبا 4 سنوات راح احكي لك ممكن، ولكن الان الوضع اختلف كليا. الان بداية حتى احنا طلبات الانضمام اللي بتيجي على جروب الفيسبوك ما في حساب بدخل عنا الا يكون يعني مفلتر او مشيك عليه بالكامل. طبعا
1: يعني تحفظ
2: موضوع دخول السيدات عندنا على الجروب، هو بس هي بس للرجال. جروبات الواتساب اصلا اللينك تبع جروب الواتساب ما بيوصل غير لناس احنا عارفينهم، فاحنا بنعطيهم هاي اللينكات.
1: طب تراد كمان في كمان شغلة، احنا جدا اصلا فخورين بأي هيك انجاز جديد، بأي فكرة جديدة كمان، وكمان لاحظت كمان خلال مقابلاتكم كنتوا عم تحكوا خصوصا عن مرضى السرطان قديش ممكن في مساهمات اجتماعية من طرفكم في دعم مرضى السرطان. كيف بتكون الطريقة بالضبط؟
2: هلا احنا بنآمن بشكل كامل انه مثل ما احنا بنفكر بتعزيز الرابطه كناحيه مثلا استثماريه مثلا او اجتماعيه كانه نعزز روح الشباب عندهم، احنا برضه كمان بنفكر بموضوع مرضى السرطان، وحتى موضوع دعم مرضى السرطان نفسيا كان له قصه كبدايه، يعني هو ما اجى من فراغ. انا ذكرت هذا الشيء سابقا بسنه 2020 و21 بدايه دراسه الرابطه. بتعرفي كانت الرابطه يعني طالعه جديد، ففي ضغط عليها، الناس صار عندها فضول تعرف شو هاي الرابطه. فكان في انه تجمع، ومن بين التعليقات اللي انا شفتها على صور التجمع عندنا كان تعليق لمريض بتعالج كيماوي، فكاتب بالتعليق يعني بطريقه مختصره انه انتم ما بتعرفوا قديش انا مبسوط بشوكتكم، انه انا حالي انسان غريب، يعني انا في ناس بتشبهني. فمن هون فعليا تولد عندنا انه احنا كيف فعليا ممكن نوصل رساله ورساله دعم لمرضى السرطان، مش بس في الاردن، بكل العالم. واحنا من هون طبعا اعتمدنا اللي هو الكلر تبعنا اللون الابيض، اذا انت بتلاحظي صورنا كل تجمعاتنا بتكون ثلاثه لابسين لون ابيض، عرفت كيف؟ هذا كان رساله دعم. الحمد لله طبعا حتى على الفترات الماضيه احنا كل فتره في عندنا تشبيك مع جمعيات مرضى السرطان، حتى الاطفال بنعمل لهم ايفنتات برمضان، عملنا افطار قبل فتره بسيطه، كان في عندنا كمان ايفنت على طريق المطار مع مرضى السرطان من فتره بسيطه جدا، الطفل الهام اللي هي تعتبر ايكون.
0: فعلا هلا جبنا
2: الحمد لله تخرجت، فطلعنا عليها على الزرقاء وعملنا لها احتفال بالتخرج. فكل هاي التفاصيل للامانه
0: قدي هذا الاشي حلو فعليا، وقدي الموضوع بناخده بشكل تاني، دايما بياخدوه بشكل فكاهي، بس انا دخلت وشفت قدي الانجازاتكم بهاي الرابطة، قدي هيك تغيرت وجهة نظري تماما عن الموضوع. وغير هيك عم بشوف كمان ما انه بكرة منتخبنا رح يلعب، انتو كمان مشاركين برابطة الصلعان بكأس العالم، عم تدعموا منتخبنا.
2: احنا طبعا بنوجه تحياتنا للدكتور عبد السلام العجارمي، واكيد كلكم متابعينه. الدكتور عبد السلام طبعا هو عضو عندنا بالرابطه، وشعار الرابطه موجود على سيارته الاردنيه اللي دخلها لامريكا لدعم النشامه.
0: صحيح.
2: فاحنا الحمد لله بنحاول قدر الامكان حتى شعار الرابطه بالاماكن اللي احنا ما بنقدر نوصل لها انه على الاقل شعارنا يكون موجود، وهي رساله دعم واضحه اكيد بالنهايه.
0: طيب هلا احكي لي شو كمان الاشياء اللي ممكن بدكم تضيفوها لقدام لهاي الرابطه؟
2: طيب هلا احنا بفضل الله بدايه اسسنا احنا مجموعه من شباب الرابطه طبعا لغايه الان. اسسنا تعاونيه نشام المملكه. تعاونيه نشام المملكه هي بكل بساطه جمعيه استثماريه. تمام. رخصناها من شيء تقريبا 3 شهور. هاي التعاونيه قائمه على مبدا الاسهم، احنا هدفنا من خلال هاي التعاونيه انشاء مشاريع استثماريه نقدر نشغل فيها عاطلين عن العمل، وبنفس الوقت تعود بالدخل على الافراد المؤسسين فيها.
1: ما احلى الفكره فعلا.
2: واحنا عندنا يعني ضمن البلان الموجود عندنا كيف ندعم مشاريع السيدات المنزليه من خلال عمل زيارات لهم او تعزيز مشاريعهم من خلال مثلا شراء بعض المنتجات منهم. وفي فكره اصلا موجوده اوريدي لاطلاق موبايل ابلكيشن صلعان.
0: كمان والله مطورين وضعكم،
1: حيصير الناس اللي عندها كثافه بالشعر تصير تحلق على السفر بس عشان تحل الموضوع هذا، لانه انا شايف كل المبادرات والمغاوزه عندكم تراد.
2: طب الحمد لله يعني الرابطه عباره عن خريط كبير، يعني قد ما احكي لك فيها خبرات، قد ما احكي لك فيها شباب من شباب البلد الطموحين واللي عندهم اراده، دكاتره اطباء مهندسين بغض النظر حتى عاطلين عن العمل. احنا صحيح. عباره عن مجتمع كامل متكامل. احنا اليوم كاداره واجبنا فعليا نعزز يعني الخبرات الموجوده عندهم ونعزز منشاتهم، وبنفس الوقت شبابنا العاطلين عن العمل شو بنقدر احنا نفيدهم او نخدمهم باي شكل من الاشكال، برضه كمان هم على قائمة
1: ممكن يساعدوا. صحيح. طب تراد انا
2: ست سنوات احنا يعني يمكن التصور الموجود اليوم قبل 3 سنوات ما كان موجود، ولكن صح. الحمد لله الاستمراريه هي اساس كل شيء بالنهايه. فاحنا يعني عم نطلع على السوق انه احنا فعليا احنا هلا بهاي الفتره شو بحاجه، شو اللي احنا محتاجينه لحتى احنا نكبر هذا الموضوع. يعني حتى احنا لدرجه انه عندنا في متابعين من العراق او من السعوديه او من الامارات،
1: يعني بيقدروا يشاركوا حتى من برا من برا البلد. طب اطراد في
2: يعني
1: كمان
2: حتى مستهدفين المستثمرين او المغتربين الاردنيين خارج البلد. يعني احنا في كثير مكالمات بتجينا مثلا شو في افكار استثماريه بالبلد عندهم ممكن نعملها. طب هاي نقطة جدا قوية. إذا اليوم أنا جبت مستثمرين من خارج البلد من حتى المغتربين الأردنيين، فأنا اليوم عم بشغل عاطلين عن العمل.
1: اوكي، يعني هي الرابطه ما بتعتمد فقط على الاشخاص الطلعان، بتعتمد على مواهب الشاب الاردني، بتعتمد على اعطاء فرص عمل، بتعتمد كمان على التشاركيه، على المساعدات المجتمعيه. بس انا كمان كنت بدي احكي شغله، انت ذكرت مره باحد مقابلاتك انه انتم عندكم جروب حتى المشاكل تبعت الاشخاص بتنحل فيه، يعني اذا حد عنده وجع بطن ممكن تلاقوا له دكتور، اذا حد عنده مشكله بتحلوا له المشكله.
2: بكل بساطه انا اليوم طالع معك على الهواء شوي صح؟ قلت بشكل سريع، أنا الآن برسالة واحدة بعثتها على جروبات الواتساب اللي عندنا، الكل الآن يمكن شباب الرابطة عم بيسمعوني، الله يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم.
1: يعطيهم ألف عافية،
2: صباحكم. جروبات الواتساب بفضل الله طبعا، أنا كل الاحترام والتقدير للرابطة ولصفحاتها وقنواتها الموجودة، ولكن أنا اليوم بعتبر كمان واحدة من أسس نجاح الرابطة واستمراريتها حتى على صعيد مجتمعي أو خدماتي جروبات الواتساب. ما تتخيلي قديش جروبات الواتساب فيها عدد كبير بداية، مقسمة كل جروب وإله مهمة، يعني عندك
1: واللي ما بتفعل على الجروب بتخلوه موجود؟
2: كيف؟
1: اللي ما بتفعل على الجروب بضل موجود؟
0: بضل موجود
2: أكيد أكيد أكيد. هلأ شوفي، إحنا مش مع أنه والله حدا ما تفعل أنه إحنا رح نطلعه برا الجروب، ولكن أنا بالنسبة لي كطراد مثلا على صعيد شخصي، أنا اللي بعرفه أني أنا ما بنزل شيء على الجروب إلا بيتم التفاعل معه الحمد لله. فبالنهاية هاي نقطة مهمة، حتى الشباب بين طبعا. طبعا يعني إحنا مش بس بموضوع خدماتي، احنا حتى تلاقي واحد بده استشاره او بده مثلا خدمه معينه كذا، كل
0: طيب
2: شيء.
0: طيب تراد، عندي عندي عندي سؤال لإلك.
1: مش ملحقين على تراد، احنا عم نحاول
0: تراد. انا سمعت كمان انكم بتحاربوا الناس اللي بتحاول تزرع شعر.
2: لا لا لا ابدا
0: ابدا.
2: هلا شوف، احنا اكيد انا بحكيك هي لا تخلو من الفكاهه والمزح بالنهايه تمام، ولكن هي يعني مصطلح محارب، احنا مش داخلين حرب بالنهايه.
0: لا يعني اسمع، اذا حدا حكى بده يزرع شعر ممكن تحكي له لا،
2: بيسالنا انه انا بدي ازرع شعر مثلا،
1: بطلع من الرابطه
2: احكي له لا خلص انت في عندك رابطه ليش تروح تزرع شعر.
1: شو هاي شروط صعبه والله يا اطراد صراحه. يعني
0: في سؤال كمان عم بخطر ببالنا كلنا وبال اي حدا بشوف اصلا، قد بتدفعوا عند الحلاق؟
2: والله شوفي بدي احكي لك، هلا احنا كطلعان عشان انت تكوني عارفه، احنا طلعان بالوضع الطبيعي ما بنحتاج لحلاقين، ولكن احنا كل شهر يعني بالشهر مره او مرتين بنروح على الحلاقين من باب انه تظبيطات معينه،
1: تظبيط اللحيه.
2: طبعا أوكي. احنا عشان تكوني عارفه احنا بالرابطه غير صالونات الحلاقه العاديه، احنا في عندنا بعض الصالونات اللي هي تعتبر سبيشال يعني
0: كمان
2: هاي بيروحوا للدلع عليها، يعني بروح بيعمل له جلسه بخار للصلعه، بروح بيعمل له صنفره الى اخره. هاي
1: اطراد، انا رح احرق شعري على الصفر وخلاص، وانا انضم للرابطه.
0: أنا,
1: انا شايف الموضوع طلع كثير ارخص من الحياه اللي احنا عايشينها صراحه، احنا تعبنا صراحه. فمش عم تفكر لقدام انه يعني تعمل دمج ما بين الشباب والبنات في هاي الرابطه ولا لا؟ رح تضلها للابد هيك.
2: شوف بدي احكي لك شغله، هلا احنا في صبايا، في صبايا بيبعثوا لنا على مثلا انستغرام وكذا، هم فعليا يعني ما ولا شعره نهائيا، ولكن اكيد في سبب مرضي لهذا الموضوع، ولكن ضل مستمر. يعني في ناس على فكره، بس هيك معلومه بسيطه وهي كمان انا عرفتها خلال التجارب اللي فاتت، في ناس حتى مع العلاج الكيماوي او بعد العلاج الكيماوي شعرهم بصعوبه بيرجع بيطلع، خلص بتروح عليهم.
1: صحيح،
2: يعني مش بسهوله بصيلات الشعر ترجع تطلع،
1: خصوصا انه بيعتمد على النفسيه كمان.
2: يعني حتى في صبايا وسيدات بيضلوا صلعان، فبيبعثوا لنا مرات او كذا، حتى في صبيه من لبنان اخر مره تواصلت معنا على الانستغرام، فعليا فعليا يعني هي صلعه اكثر مني انا فعليا. هو مع ذلك يعني طلبت انه باقرب زياره، احنا حتى حاليا كل فتره بنطلع زيارات، يعني قبل فتره بسيطه كنا ببصر. حاليا بالامارات طبعا عملنا رابطه للمغتربين الاردنيين بالامارات، وطبعا تحياتي للدكتور فادي، الدكتور فادي العبادي موجود بالامارات، هو مندوبنا بالامارات.
0: يعني الموضوع رح يصير يا تراد دولي مش محلي بس بالاردن. يعني
2: والله بدي احكي لك، احنا الفكره الشبابيه كتجمع وشو الشيء اللي بنعمله للمجتمع، احنا بنتمنى انه ينتشر على كل الدول العربيه.
0: طيب ما عندكم ما عندكم تراد يوم عالمي، يعني تاريخ معين تصير يوم عالمي للصلعان؟
2: احنا عندنا تاريخ تاسيس الرابطه، هذا اللي انا بالنسبه لي احنا بنعترف فيه.
0: شو هو التاريخ؟
2: هو 11/4 من كل سنه. هو ثانويه الرابطه، احنا الحمد لله خلصنا الثانويه الثالثه والان داخلين على الثانويه السابعه بفضل الله طبعا.
1: يعني ما شاء الله، يعني
0: حبيت تراد قد ايه بتحكي هيك بشغف، وقد ايه بتحكي وانت عندك طاقه بموضوع الرابطه.
1: يعني حدا بده يكون عنده رابطه بكل هاي الاعداد
0: من جد.
2: الرابطه بتعني لي كثير، يعني انا فعليا فعليا كنت بحكي للشباب دائما، بحكي له يمكن واحدة من الشغلات اللي كنت أتمناها وأنا صغير إنه ليش ما عندي إخوان أكبر مني، أو ليش ما عندي خوات حتى أكبر مني. فالحمد لله إنه أنا هذا الإشي اللي أنا كنت أتمناه أنا وجدته على أرض الواقع. أنا اليوم عندي بالرابط إخوان وعندي عائلة كبيرة وعندي فزعة موجودة، والحمد لله أنا يعني حتى عائلتي مقيمين بالعقبة بالمناسبة، وأنا ابن العقبة
0: ووليد العقبة.
2: أنا بسبب الرابط اليوم رحلت لعمان، أنا مقيم بعمان حاليا. فالفكرة إنه أنا اليوم مكرس جزء كبير من وقتي وجهدي للرابطة وشبابها بتستحق للأمانة. وأنا يعني بعتبر حالي أخوهم الصغير بالنهاية، ولولاهم ولولا وقفتهم بظهري والاستمرارية اللي عم بتصير ما بنشوف نجاح للرابطة بهذا الشكل الحمد لله.
0: طيب تراد في شغلة، آخر شغلة خلص لينا تقتلين، عندي شغلة. أوكي.
1: تراد مش مخليتني أسألك رندا ولا سؤال.
0: يعني أجاكم عندي... أجاكم هيك يعني أجاني أجاني سؤال من الإعداد هلا، بقول لي إذا واحدة بدها تتجوز أصلع بتبعت للرابط أنا بدي عريس بالمواصفات هاي؟
2: والله بدي أحكي لك شغلة. هلأ هو الموضوع أنا شخصيا حتى كفرات كنت ماخده بطريقة فكاهية جدا. أيوة. ولكن موجود يعني
0: بيجي رسائل زي هيك.
2: عشان أكون صادق آخر حدا بعت لي كصبية طبعا من الضفة، وهي بتيجي باستمرار للأردن، يعني بعتت لي على الخاص تحكي لي أنا يعني كذا كذا وعائلتي لي أهل بالأردن وأنا أصلا باجي على الأردن باستمرار،
1: من شروطي كل أصلا
2: مشحون إياه. فالفكرة ليش لا، فعليا ليش لا، يعني ما الله إذا في ابن حلال وبنت حلال وني يا رب نوفق رصين بالحلال زي ما بيقولوا بالنهاية، فعادي وأنا مشكلة. ولكن أكيد لا تعمم بالطريقة إن والله بدي أروح أسوي مثلا زي الخطابة أم أحمد مثلا. لا
1: عن جد اسمع هاي الرابطة أنت حكيت ليها عن جد تعمل المستحيل. يعني أول إشي أنا كتير مبسطت إنه أول إشي أنت ذكرته هم زملائك والناس اللي ساعدوا على إنجاح هاي الرابطة، هذا إشي كتير حلو. وفكرة إنه الرابطة كانت من فكرة أشخاص كانوا كتير قلال بعدين وصلوا للألاف، هذا كمان إشي يعني مجهود يذكر ويشاد فيه. بس كمان في شغلة هلا، بما إنه كنا عم نسأل، كانت عم تسألك رندا إنه في بنات ممكن يسألوك عن موضوع إنه بس بدي عريس أصلع وهيك، أحيانا عم بشوف الناس أغلبها ممكن تأخذ موضوع الصلع بشكل تنمر. يعني مثلا أنت عيد ميلادك مثلا أصلع بدي أجيب لك سشوار بدي أعمل كيف قدرتوا تقضوا على هاي الظاهرة بالطريقة الحلوة والاجتماعية هاي؟ يعني صارت الناس، يعني أنا بعد ما سمعت هذا الحكي صار عندي حماس إنه أي حد أصلع حوالي أحكي له إنه في رابطة 1-2-3 مثلا. فكيف كانت فكرتكم مثلا؟
2: بداية أنا حكيت بداية المكالمة إنه كل شيء كنجاح بأي شيء مش بس كرابطة، حتى مثلا على صعيد بزنس الاستمرارية والمثابرة والإرادة هي أساس أي شيء.
1: صحيح.
2: إحنا ببداية حتى على السوشيال ميديا، وإذا بتلاحظي شغلة، إحنا بداية طلعتنا على السوشيال ميديا حتى من داخل الأردن كنا نشوف تعليقات استهزاء، كنا نشوف تعليقات مسخرة، وإحنا أصلاً بطبيعتنا كشاب إحنا شاب نحيف نحب نضحك وبنحب النكد. اليوم رابطة السرعان في الأردن ما في منشور لإلها بينزل إلا كلها رسائل دعم وكلها تعليقات دعم. صحيح. وحتى إنه والله يا جماعة الخير شو بنقدر نقدم، إحنا جاهزين. يعني حتى على مستوى إحنا الآن حاليا على صعيد قطاع تجاري أو طبي أو تعليمي، إحنا بكل الأردن إن محلات معتمدة للخصومات بس لأنك من رابطة السرعان في الأردن، تدخل على محل لك خصم 20% 25%
0: كافيهات
2: وإلها وضعها بالبلد.
1: شو هالرابطة يا عمي، شو هالرابطة؟
2: يعني حتى إحنا مثلا أنا على صعيد شخصي مثلا كطراد مثلا، أنا مدير العلاقات العامة بمجموعة دايموند جروب، إحنا عندنا سلسلة مختبرات طبية منتشرين بالزرقاء والرمسة وعمان. شباب الرابطة عندي إلهم خصومات حصرية فقط لشباب الرابطة وعائلاتهم مثلا. الفكرة اللي أوصل لك إياها على موضوع التنمر، إحنا اليوم بفضل الله وبسبب الاستمرارية وبسبب إنه إحنا قدرنا نوضح للعالم كامل شو هي رابطة السرعان في الأردن. شو أهداف.
0: طيب تراد عندي شغلة.
2: نعم.
0: ما يعني أنت أسئلة.
2: إحنا بسبب المحتوى حتى اللي إحنا بلشنا نظهره، يعني إحنا زمان كان في عنا انغلاق شوي على موضوع المحتوى، ما كنا نصور كل شيء بتفاصيله. اليوم إحنا صرنا نبين تفاصيل المحتوى، يعني لما نطلع تجمع شو سبب هذا التجمع وشو هدفه، الرسالة وضحت للعالم كامل. وأنا بفتخر إنه إحنا كرابطة السرعان في الأردن من بين كل تجمعات المملكة على مدار الست سنوات اللي راحوا إحنا أعلى أرشيد إعلامي على مستوى المملكة، وإحنا الوحيدين حتى اللي طلعنا على الإمارات عملنا مقابلة مع عدة جهات بالإمارات زي بلينكس أو مثلا قناة المشهد إلى آخره، وقدرنا الحمد لله نوصل لشريحة كبيرة على مستوى العالم إنه إحنا نوضح فعليا
1: ما شاء الله
2: ولوين عم نوصل. فهاي نقطة كثير مهمة يعني فعلا. انا بالنسبه لي انه انا وصولي للاعلام العربي انه احنا نوضح للناس شو هي الرابطه وكيف انطلقت وكيف تاسست بفضل الله هذا كبير بالنسبه لي والحمد لله اليوم عم بشوف اثره.
0: طيب تراد كان عندي شغلة حاب هيك توجه رسالة للجيل القادم اللي هو شعره بلش يكت شوي.
2: نعم أنا أول شيء بدي أحكي لهم يعني موضوع أنك تستحي من حالك لما توقف على المراية الصبح وموضوع أنه أنت تتأثر بالانتقادات أو التنمر أو المزح اللي بتصير عليك لا تعطي مجال لهذا الحكي بداية وتعال لنا
1: تعلن
0: خلص في اشياء
1: كثير حلوه بالرياضه. كيف يجوا عندكم عن جد؟ كمان هذا السؤال ما سالتك يا في لكم مكان معين في بطريقه معينه عشان يسجلوا
2: بدايه احنا صفحاتنا على السوشيال ميديا موجوده تمام وبنرد على الكل وعندنا رقم تواصل على الواتساب هذا بيستقبل رسائل من كل العالم ما في اي مشكله وعندنا مكتبنا في عمان في دابوق موجود وبيستقبل فيه برضه كمان شبابنا واي اي يعني اي اجتماعات سريعه بتصير بداخل هذا المكتب وقريبا ان شاء الله يعني نسال الله التوفيق بدايه انه نقدر باقرب فرصه نطلق موبايل ابلكيشن صرعان. الموبايل ابلكيشن هذا راح يكون على جهاز كل حدا وهذا التطبيق ما راح يكون بس اجتماعي وتفاعلي هو راح يكون ايضا
1: تجاري. متحمس
0: بده اللينك الابلكيشن
2: والسبونسرز اللي معنا حيكونوا معنا على هذا الموبايل ابلكيشن ان شاء الله.
1: ما شاء الله فخورين فيك تراد جدا ويعني
0: يعطيك الف عافيه.
1: يعطيك الف عافيه فعلا زي ما حكيت وان شاء الله يا رب هاي يعني زي ما بنحكي هذا النجاح يضل مستمر ويعني الاعداد في تزايد وكثير حلو فكره انه الشباب عم بتساعد بعض هاي هاي هاي هاي احلى شغله.
0: يعطيك الف عافيه تراد
2: لعب الشباب ببعض قد ما احكي لك انهم اخوان ما بدهم اي مصلحه شخصيه من بعض يعني حتى اللي بدخل بناتنا جديد صدقا ما بشعر 1% انه هو داخل عند ناس غريبه
1: صح.
2: او انه هو طالع مع ناس ما بيعرفهم فعليا اقل من ساعه زمن بكون ضارب صحبه ومخلص
0: الامور تمام.
1: والله مبين تراد صراحه من شخصيتك انه انت شخص
0: اجتماعي
1: والامور سهله عندك يعني.
0: يسعد صباحك يا تراد وشكرا كثير على هيك اللفت الحلو اللي اعطيتنا اياها ويسعد صباحك. يعطيك الف عافيه يا رب.
2: نتشرف فيكم. يعطيك الف عافيه.
3: يا ريتني اصلع واصل عطيت
4: المع
3: ادهنها بالزيت
4: زيت
3: وارشها زعتر.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
6: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
7: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
5: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري. ملتزمون بالتفوق.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: هي يا أردني.
6: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر، واربح.
7: احنا معك على طول.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم اروع من هيك شو احس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم. يعني فكره قبل شوي احنا يعني اليوم كانت الحلقه برعايه الصلع، حكينا
1: يعني
0: فيها
1: احمد حكينا الايجابيات
0: الايجابيات والسلبيات، وحلوه هاي الرابطه. ليه ما نعمل انا وياكي رابطه كمان؟
1: رابطه ايش؟ طيب
0: رابطه البنات اللي
1: متنمرين. انا ولين يا جماعه كثير متنمرين. يعني احنا مستحيل يمر علينا إشي بالاذاعه ما يتنمر عليه، يعني حتى اذا بنزهق انا وياه بنتنمر على حالنا. فيعني
0: مثلاً
1: ممكن
0: مثلاً
1: نعمل رابطه المتنمرين، وهي نطلقها من اليوم. اي حدا بده ينضم معنا احنا جاهزين. بحس كل اذاعه راح تنضم معنا اللي ما في مجال.
0: عن جد عن جد والله يا رندا، انت حكيتي اشياء اشياء كثير حلوه، وكمان شغله انت حكيتي انه الاذاعه تنضم معنا، بس احنا مين عندنا بالاذاعه صلع؟ يعني فيش غير
1: لا
0: واحد.
1: مهمة احنا بنحكي
0: بدهم يحلقوا قصدك.
1: لا حبيبتي، احنا نحكي عن رابطة المتنمرين.
0: بالضبط،
1: المتنمرين. احنا
0: متنمرين،
1: احنا نعملها رابطة صلعان عدية، لانه ما في غير عندنا اثنين صلعان بالاذاعة. والتنمر عندنا والله شغال كتير، يعني عندنا عدد منيح من التنمر.
0: شوف مين بحكي عن التنمر.
1: الباقي ان شاء الله بعد سنتين ثلاث رح نضموا لموضوع الصلعان. هم يعني سنتين ثلاث لين حبيبتي، مش اكثر.
0: طب خلينا نحكي لهم كمان الاخبار الغريبه اللي وصلتنا اليوم كمان، لانه كان في فقره اخبار غريبه احنا طنشناها. فنقراها ونشوفها مع بعض.
1: يعني
0: بحكي لك، في واحد منزل بوست: اذا شفتي ام زوجك متعلقه فيه أو دائماً بتحتاج، ولا تفكري إنه هاد ضدك أو إنه في منافسة بينكم، تذكري إنها تعبت وربت وسارت لسنين لحد ما صار الرجل اللي اخترتيه. والولد اللي فيه خير لأمه غالباً فيه خير لبيته وزوجته كمان. ساعديه برأمه وما تكوني سبب بعده عنها، لأنه الأيام بتدور وممكن يجي يوم وتصير تتمني من أولادك نفس الاهتمام والمحبة. احنا ما عم نحكي عن حبيب امه، احنا نحكي عن اللي بيحب
1: رضا
0: امه. رضا امه.
1: بقول لك اللي ما فيه خير بامه ما فيه خير بحدا.
0: بالضبط، انت بتشوفي الواحد كيف بتعامل مع امه ومع اخواته بالبيت، بتحكي لحالها بتصير عندك فكره انه اذا هو هيك عم بيعامل اهله اكيد حيقدر يعاملني بنفس الطريقه
1: واحلى كمان. بتحس انه كمان انه يعني بكره اولادك رح يعملوا فيكي زي ما عملتي انت بامه.
0: بالضبط،
1: فرح نكون واضحين انه انت بالنهايه مش عدوتك، هي حماتك يعني عادي. وبس يعني ما بعرف صراحة، ما عندي.
0: الله يجيب الخير.
1: طيب أفرجيك الخبر الغريب اللي طلع لي أنا كمان.
0: أوكي.
1: بقولك مواطنة بتحكي: هل يجوز للزوج المسافر وضع كاميرات داخل البيت لحتى يطمن على مرته أولاده؟ يعني هو حاط كاميرات جوا البيت عشان يطمن على مرته وأولاده هو مسافر. هي بتسأل الناس، تسأل يعني بزبط إنه يحط كاميرات؟
0: يعني شوفي، أنا بحس إنه إذا كان الطفل رضيع أو طفل صغير المفروض يكون في كاميرا أصلاً، لأنه الأب والأم يشوفوها أحياناً.
1: لا،
0: لأنه
1: الأم موجودة.
0: إذا الأم موجودة ما بعرف، على حسب هي كيف تتفسر. ممكن إذا كانت من ناحية شك فأكيد لا، أما إذا من ناحية فعلاً إنه هو بده يطمن والعيلة صحية وعندهم هذا الإشي طبيعي، فأنا مع صراحة.
1: فهي كانت الأجوبة زي ما حكيت لي، جزء بقولها إنه هو حقه بدي يطمن عليكم، بخاف عليكم، تارككم أنت وأولادك لحالكم ببلد يعني، وبدي يطمن عليك كل فترة يشوف يفوت. الجزء الثاني حكت لا، ما بطلع له إنه هو حط كاميرا داخل البيت ومرته موجودة جوا البيت وأولاده موجودين، لأنه هذا يعتبر تشكيك. إيش هي؟
0: تشكيك.
1: نعم. يعتبر تشكيك بمرته، إنه هو بشك بمرته. فما بعرف، هو كان جزء هيك من التعليقات وجزء هيك. انا بحس انه تكون الموضوع اسلس من هيك، وزي ما حكيتي برجع بحكي الموضوع حسب نية الشخص اللي حط الكاميرات.
0: مليون بالمية. يعني والله رندا، انا بعرف في ناس للان عندهم مشاكل انه بيكون حاطط مثلا كاميرا بسياره مرته، حاطط الكاميرا بالبيت، حاطط الكاميرا بكل مكان.
1: انا بموت على البنات اللي بتراقب جوزها وهو طالع، بتقول انه هي حاطط له اياه بعلاقه المعطر
0: مثلا.
1: انا بموت عليها هاي صراحه. يعني هو طالع مبسوط وهي حاطط له كاميرا بعلاقه المعطر.
0: لا، بتكون ذكيه، مستحيل تفتح معه القصه اللي عرفتها الا بعد اسبوعين ثلاثه.
1: ابدا،
0: عشان ما يصير عنده شكوك انه هو وهي وصلها انه هو حكى هيك تليفون ولا هيك عمل. فديروا بالكم من كيد النساء، لانه البنت لو فكرت وقررت مصيبة. بس ليش احنا البنات عادي والزلام ممنوع؟
1: البنت اذا حبت بصير مخابرات.
0: طب بلك الشاب اذا حب كمان صار مخابرات. احنا هلا خلينا البنت عادي، انه البنت اذا بتحط كاميرا بالسيارة عادي، بس الزلمة ممنوع يحط الكاميرا بالهاد. شوف، الاشي اللي ما بترضوه انتو يصير عندكم ما ترضوه على شريككم. اما اذا انتو التنين عايشين بحياة شك وغموض فعادي بدكم تحطوا التنين، حطوا التنين كاميرات ولا لا يا رندا؟
1: حطوا كاميرات. انا بالنسبه لي بحس حسب نيه الشخص، نرجع نحكي، اذا كان نيته خير ما في مشكله يحط كاميرات، اما اذا كانت نيته شك لا. يعني
0: لا يحط الكاميرا بس على باب البيت. كتر الله خيره.
1: شكرا لك.
0: يعني فيش داعي كاميرا جوا المطبخ.
1: بلكي بيشتاقلهم.
0: بيشتغل يمرن عليها فيديو كله. وإحنا وين في زمن الحمام الزاجل وبيتواصلوا مع بعض عن طريق النار.
1: أقنعتيني ما مش قادر أدافع عنك للأمانة إنه موضوع مش ضابط.
0: يعني فاهم كيف. أما بجوا البيت مش منطق. بغرفة الطفل على باب البيت ماكسيموم. أما غير هيك لا يا جماعة مش
1: أمان. هو أصلا بالعادة مش أمان. يعني أنت بالزبط. بتحط الكاميرا للأمان بس هي مش أمان إنه يعني
0: ممكن يجوا صحباتها عندها. ممكن صحباتها محجبات أهلها مثلاً. ممكن أهلها يجوا. ممكن يعني ممكن يكون في ألف موقف. يعني مش مريح.
1: مو حلوة
0: تصير الناس تحكي لا أنا شو بدي وديني على بيتها. هاي كل بيتها كاميرات.
1: والله معك حق. يعني يحط بغرفة الأولاد ما في مشكلة إذا حاب يشوفوا أولاده
0: بالضبط.
1: بس بالغرفة الثانية ما إلها داعي.

0: هذه آخر هيك آخر قدية 10 دقائق ما 10 دقائق ما هيك بدأ استفسر وانت تحضر المباراة
1: وانت تحضر المباراة بكرة طبعا مباراة جدا قوية الجزائر والأردن أتوقع أنتوا شفتوا أداء الجزائر قديش قوي قديش
0: بس يعني إحنا أقوى
1: طبعا أكيد لا مقارنة يعني
0: منتخبنا يا معلم
1: بالضبط فبكرة المباراة رح تكون جدا قوية رح تكون كمان فجرا فاهم كيف
0: يعني
1: بس الفجر بتطلع على المباراة
0: إحنا مش رح ننام
1: ما في نوم
0: إحنا
1: طبعاً.
0: قلبا وقالبا مش أكيد. رح ننام ولا بيت أردني رح ينام لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير
1: أنا نفسي أحضر مباراة بس أنا يا جماعة يا ريت لو بتساعدوني وبتلاقوا لي مكان أقدر ألاقي فيه لأنه أنا جدا متأخرة
0: هلا شوفي الوقت مش كتير يعني إحنا إذا فكرنا لازم هلا كل الأماكن المطاعم الكافيات عم بيحجز من قبل 10 أيام يعني كله فول فعلى الأغلب إنه إحنا إذا ما لقينا مكان يعني رح ندور إذا ما لقينا رح نحضرها في البيت
1: صحيح 100% يعني بس في أماكن هلا عم تعمل أجواء كتير حلوة يعني عم شوف أماكن عم تعمل جوائز عم شوف أماكن عم تعمل مسابقات خلال المباريات
0: بس
1: يعني
0: أنت فكرة بتقدري تقعدي في البيت وتربحي كمان جوائز
1: صح هلا بدنا نغششهم هاي الشغلة نحن ما بنقصر معكم يعني أصلا بتحسوا كل مباراة بالعالم أو كل شغلة هيك مناسبة بدها أعداد وبدها أكلات وأشياء زاكية وما حد فينا بينكر طبعا إنه أشياء جدا سريعين بتلاقي عندهم كل القصص الناقصة كل أغراض السهرة كل أغراض القعدة يعني كل إشي بتحتاجوه خلال هاي السهرة وخصوصا أنه بكرة في مباراة الجزائر والأردن
0: فرح نطلب أكيد من أشياء
1: أكيد هنطلب أكيد من أشياء وفي مفاجأة كمان من أشياء
0: هلأ المفاجأة أنه بس تطلب أغراض من أشيائي في عندك بكون بوكس بتجاوب على توقعات المباراة إذا كانت مباراة صح أو غلط تدخل على السحب وإذا صح بتدخل على السحب مرتين
1: يعني
0: وبربحوا جوائز يومية
1: صحيح
0: جوائز
1: يومية يعني بحكوا لك حتى لو توقعك غلط حتى لو توقعك غلط بنزل اسمك على السحب مرتين
0: ثلاث مرات
1: ولو إجابتك صح بيصيروا ثلاث مرات
0: بالضبط
1: كيف وبتدخلي على السحب بجائزة كل أسبوع جائزة كبيرة بنهاية البطولة قيمتها 10,000 دينار
0: فعلا وجائزة يومية بقيمة 25 دينار أو 50 دينار هي 50 دينار بتكون محفظة من أشياء بتقدر تطلب فيها طلبات أو اللي هي تيشيرت المنتخب الأردني
1: والأحلى من كل هذا إنه مش بس يومية وشهرية في عندهم جائزة كمان اللي هي أسبوعية قيمتها 999 دينار لرابح واحد
0: الله يكتر التسعات يا جماعة
1: والله حزان يا جماعة والله الواحد يعني شو بده أحسن من هيك بدل ما إحنا نطلب بدون ما نتوقع في ناس حظهم حلو عن جد يعني بتزبط معهم الأمور فأنا أستاذة بكرة برعاية أشياء حتى لو كنت طالعة برا رح أطلب من أشيائي
0: وأنا رح أطلب بالبيت من أشيائي صراحة ورح أتوقع بإني رح يعني أفوت على السحب إذا توقعي غلط مرتين وإذا توقعي صح رح أدخل ثلاث مرات صراحة لا رح أطلب من أشيائي من أشيائي
1: عن جد وأشيائي غلطوا معي صراحة لأنه
0: غششوني
1: لأنه صراحة إحنا راتبنا خلص من 3 شهر بحكم العيد فيعني مديروا بالكم علينا
0: ما عندي مشكلة الله يكتر من التسعات وما عندنا مشكلة بالتسعات يا جماعة وما عندنا مشكلة بالجوائز يومية أسبوعية شهرية
1: يومية أسبوعية أنا على الشهرية أنا انت رايحة عتقيل. على 10,000
0: أنت عتقيل خلص أنا ما عندي مشكلة لين عند الشهرية وأنا الأسبوعية أنا برضى
1: إن شاء الله يا رب قديش توقعاتك بكرة بمباراة الجزائر والأردن
0: توقعاتي إن شاء الله يعني حسب يعني
1: حسب
0: أنا أساساً أنا رندا عبد اللطيف يعني ليش أوكي يعني أوكي رندا عبد اللطيف تتوقع نتائج مباراة بكرة 2-1 لمنتخبنا
1: الأردن
0: الأردني.
1: أنا بقى أنا حاسة إنه 3-2 3 للأردن 2 للجزائر إن شاء الله
0: يعني
1: يا
0: إن شاء الله يعني عجلتين إن شاء الله الله يجيب الخير
1: كبيرة.
0: الله يجيب الخير يا رب وزي ما حكينا دائما إحنا مع منتخبنا على الحلو والمرة وتفاؤلنا فيهم كبير
1: صح.
0: وبحس إنه إن شاء الله إن شاء الله بكرة كل اللاعبين رح يعملوا اللي عليهم والزيادة ورح يكون المباراة حلوة صح؟
1: 100% 100% إن شاء الله يا رب يعني كل أمل وكل فخر وكل طموح ويا جماعة شو ما كانت نتيجة بكرة إحنا بالآخر إحنا بدنا نضلنا على ثابتين على موقفنا وإحنا فخورين بمجرد وجودنا في كأس العالم وبشوفكم بكرة مباريات ويعني خلينا
0: إن شاء الله بنشوفكم يكون نتائج فوز يا رب
1: يا رب
0: ادعوا لهم يا جماعة ادعوا لمنتخبنا وإن شاء الله بكرة فوز
1: تحية للجميع لكل حد سمعنا اليوم لكل حد تابعنا أو كمان لمنظمة الصلع
0: تحية لهم فعليا
1: ويعني تحية كمان إليك رندا
0: شكرا تحية إليك لين
1: شكرا لكم مساعد صباحكم
0: بكرة بنشوفكم بنفس الموعد باي باي

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك للنشامى ويجدد ثقته بهم ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها. منتخب النشامى ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم. المدير الفني للنشامى يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وقوية جداً وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. المدير الفني للنشامى يؤكد أن النشامى في حالة معنوية مميزة ويملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر غداً. مدافع المنتخب الوطني يزن العرب يؤكد جاهزية النشامى لمواجهة الجزائر وأنه ما زال هناك الكثير لتقديمه في كأس العالم. الأردن يستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا لهشم اللعب.
2: تطبيق يو والت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك للنشامى ويجدد ثقته بهم ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها. منتخب النشامى ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم. المدير الفني للنشامى يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وقوية جداً وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. المدير الفني للنشامى يؤكد أن النشامى في حالة معنوية مميزة ويملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر غداً. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد بقائه في موقعه إلى حين اختيار قيادة جديدة لحزب العمال. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المحادثات بين واشنطن وطهران اختتمت بنجاح في سويسرا.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة المقربين، وصلي على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة دائمة بدوامك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونرجع لتفسير جزء عما، ونتكلم اليوم إن شاء الله في سورة النصر. تكلمنا إحنا عن سورة الناس والفلق والإخلاص والمسد، واليوم إن شاء الله نتأمل في سورة النصر. سورة النصر سورة مدنية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، بل هي آخر سورة كاملة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا ابن عباس اللي هو ترجمان القرآن دائما يحاول يستفز الناس، يسألهم عشان يعلمهم ويأكد المعلومة اللي عندهم. فكان يسأل في رجل اسمه مسلم ابن عبيد الله، بيسأله سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، بقول له بتعرف شو آخر سورة كاملة نزلت في القرآن؟ يعني سورة مش آية، آخر آية نزلت، لا سورة كاملة نزلت في القرآن شو هي؟ فيجيب الصحابي بيقول له آخر سورة كاملة نزلت هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. فقال له سيدنا ابن عباس صدقت. وسيدنا ابن عباس ترى ترجمان القرآن كان له مكانة علمية مرموقة، مع كونه يعني لسه شاب يافع في مقتبل العمر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشوف هاي النباغة فيه، وكان يعتني فيه جدا، وكان في مجلس خاص، هذا المجلس مخصص لأشياخ بدر يعني علماءها، والناس بيتدبروا في كتاب الله سبحانه وتعالى وبيطرحوا بعض المسائل والإشكاليات وبيحلوها. فكان سيدنا عمر بن الخطاب لما يجي على المجلس يجي معه سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس كان عمره 10-12 سنة، يعني سن صغيرة. فالصحابة بيقول لك يعني ليش ما نجيب أولادنا؟ إذا سيدنا عمر بده يجيب ابن عباس ليش ما نجيب أولادنا؟ فكانوا يعني يجدون في أنفسهم إنه سيدنا عمر بن الخطاب بيدخل ابن عباس ولا يدخل غيره. وفي يوم من الأيام دعا سيدنا عمر إلى المجلس، لكن دعا بطريقة مختلفة. قال له تعال بدنا نسألك سؤال قدام هالمشايخ وهالعلماء، مشايخ بدر. فشو بيقول سيدنا ابن عباس؟ فقال فعلمت أنه دعاني ليريهم إني أنا يعني فاهم الجو العام، مش زي أي طفل، لا أنا طفل دعالي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما دخل سيدنا عمر بيسألهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، اللي هي السورة اللي بنتدبرها اليوم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فشو قال بعضهم؟ قال إنه ربنا يأمرنا في هذه السورة إنه إذا فتح علينا بلادا إنه نستشعر منة هذا الشيء، ونستغفر الله سبحانه وتعالى، ونشكر الله على ما من علينا به من الفتح. هذا معنى صحيح. فالتفت سيدنا عمر إلى سيدنا ابن عباس وهو يعني شاب صغير، قال له ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذه السورة نعت إلى رسول الله. شو يعني نعت إلى رسول الله؟ يعني دنا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتلك علامة أجلك. يعني سيدنا ابن عباس شوف كيف فسرها، قال إذا بلشت الناس تدخل في دين الله أفواج وشفت الأفواج تأتي إلى المدينة تسلم، هاي علامة قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فشو مطلوب منك يا محمد؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، أكثر من التسبيح ومن الاستغفار إنه كان توابا. فقال سيدنا عمر: ما أعلم منها إلا الذي قال ابن عباس. يعني أنا تفسيري واجتهادي هو ما قاله ابن عباس. يعني سيدنا عمر أثبت لأولئك الصحابة إنه لم يدخل ابن عباس مجاملة له، لم يدخل ابن عباس بس عشانه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، مش عشانه بيستلطف ابن عباس، لا، لأنه ابن عباس ربنا سبحانه وتعالى قد أعطاه علم من علوم القرآن وجمع في صدره علم كثير وغزير جدا. هذا أو هاي القصة فيها توجيهين. التوجيه الأول إنه خلينا نعامل الناس بما يستحقون، يعني كل شخص مكرم انكرمه، معظم انعظمه في مكانه. تعاملنا مع الناس بيكون ليس لمجرد قربهم منا وصلتهم منا أو عكس ذلك. إذا دخلنا في موضوع أو فقه الواسطة الحرام، هسه شو الفرق بين الواسطة والواسطة الحرام؟ يعني الواسطة بشكل عام مقبولة إذا كانت بحق. يعني مثلا أنا بعرف شخص فعلا هو أهل لأنه يدخل هذا المجال ويشتغل فيه ويعمل فيه، ممكن ماشي. لكن أنا بعرف شخص إنه غير أهل تماما وشهدت له بشهادة زائفة عشان أعطيه وأقلده منصب هو لا يستحقه، هاي بتكون الواسطة حرام، إنك تعطي الشخص الذي لا يستحق مكان الشخص الذي فعلا يستحق، فتحرم الشخص اللي بيستحق. فخلينا ننزل الناس منازلهم. الأمر الثاني للقصة واللي هو بدي أحكيه اليوم، إحنا مقبلين على عطلة صيفية، أبنائنا دائما بنحكي إنه تربيتهم لا تقتصر على الرعاية المادية فقط، لكنها تتعدى إلى إنك تبني عقل ابنك، تسقل شخصية ابنك، تخليه يعني تقوم بإعداده عشان يواجه هاي الحياة الصعبة. اليوم أولادنا لإيش بنتبهوا؟ اليوم أبنائنا لإيش بلتفتوا؟ للشاشات، للتلفزيون، للجيمز والتواصل مع الناس التافهين. شوف متابعاتهم، شوف اهتماماتهم، شوف انطوائيتهم. اليوم ابنك لازم يسقل في هاي الحياة ويتعلم منها ويكون جاهز إلها. فسيدنا ابن عباس كان يحضر، وإحنا دائما بنحكي إنه المجالس مدارس، فابنك لما تأخذه أو لما تطلع أنت مشوار ويكون في مجال إنك تأخذه وتقعده مع الزلم، تقعده مع الكبار، تخليه يسمع منهم، تخليه يشوف طريقتهم، لا تبخل عليه. لما أنت بدك تروح على السوق لا تبخل إنك تأخذ ابنك، لما بدك تشتري شغلة لا تبخل إنك تشاوره حتى لو خالفته. يعني ابنك مثلا قول يا بابا شو رأيك نشتري البطيخة هاي ولا البطيخة هاي، بيقول لك مثلا هاي، انت شفت انها مش مناسبة، بس قول له شو رأيك ناخذ هاي لانه مثلا هاي كذا، على طول الابن بيحكي اه. لكن انت بهاي الـ الـ الـ الـ الـ الوقفة الدقيقة اللي مع ابنك اللي شاورته فيها زرعت فيه شيء كبير، خليته يكون قائد، خليته يكون صاحب رأي وفكر. فاليوم أبنائنا لازم نلتفت إلهم، اليوم لازم نوجههم في العطلة الصيفية إنه ما تكون عطلتهم فقط على الشاشات والبلايستيشن والتلفزيون ومتابعة التافهين والتافهات وتوجيه بوصلتهم لأشي ثاني. لا، اليوم خذهم على مركز قرآني، علمهم القرآن الكريم، خذهم على نادي رياضي، خلي صحتهم تكون كويسة، سجلوا بده كرة قدم، سجلوا بده تايكواندو، سجلوا بده سباحة، سجلوا. لكن خلي ابنك يرجع للبيت منهك بس بده ينام، ما يفكر بالتليفون، ما يفكر بالشاشة. لا تخلوا الشاشات تسرق أعمار الأولاد والأبناء. وشوف سيدنا عمر كيف لما عرف إنه ابنه عنده شيء من لما عرف إنه سيدنا ابن عباس عنده شيء من النباهة والفطنة، مباشرة أخذوا أجلسوا مجالس الكبار، أجلسوا مجالس العلماء. ليش؟ لأنه هذا الولد فيه منه خير. فأنت إذا بتعرف أنه ابنك فيه منه خير لا تخليه ضحية لشاشة، لا تخليه ضحية لتلفزيون، لا تخليه ضحية لولد فاشل مش مربى على البلايستيشن يسمع منه القذف والسب والشتم. فبدنا نربي أبنائنا وندير بالنا عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت أهله وهو مسؤول عن رعيته. نرجع لسورتنا المباركة بعد ما عرفنا إنها سورة مدنية، وإنه سيدنا ابن عباس قال هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي السورة المباركة فيها 3 آيات، وهاي السورة المباركة عبارة عن 26 كلمة وفيها 74 حرف. تعتبر سورة النصر من أقصر سور القرآن الكريم، لكن ليست هي أقصرهم على الإطلاق، لأنه صحيح إنها بتتشارك مع سورة الكوثر بثلاث آيات، يعني سورة النصر ثلاث آيات وسورة الكوثر ثلاث آيات، إلا إنه سورة الكوثر أصغر سورة في القرآن على الإطلاق، لأنه عدد حروفها أقل، عدد حروف سورة الكوثر فقط 42 حرف، أما سورة النصر فهي 47 حرف. نتدبر شوي في الآية الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا جاء نصر الله والفتح. إذا هاي شرطية، يعني إذا حصل، إذا تحقق، وإذا هاي الكلمة الشرط ابتدأت في خمس سور: سورة الواقعة وسورة التكوير، سورة الانفطار والانشقاق والزلزلة، وبالإضافة إلى سورة النصر، فهي ابتدأت في ست سور، يعني خمسة غير سورة النصر. وإذا جاء أي إذا تحقق، إذا حصل وتحقق نصر الله. وشوف كيف ربنا سبحانه وتعالى ذكر النصر. النصر هو الإعانة على العدو، إنه ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويجعلك تظفر على عدوك. ولكن ربنا ما قال نصر عادي، ربنا سبحانه وتعالى أضاف النصر إلى الله سبحانه وتعالى، فقال إذا جاء نصر الله، يعني نصرك يا محمد، نصرك يا رسول الله اللي بنصرك فيه على أعدائه، مش أي نصر، مش تنصرون، مش ينصرون، لا لا، أنت يا محمد ربنا لما ينصرك بيكون هذا نصر من الله. شو يعني نصر من الله؟ يعني هذا النصر ليس نصرا بالأسباب اللي اعتادها الناس. إيش الأسباب اللي بعتادها الناس؟ الأسباب اللي بعتادها الناس كثرة العدد، جاهزية المقاتلين، العدة والسلاح إيش نوعه. هذا في الظاهر على الورقة والقلم الجيش بيكون أقرب للنصر من اللي عدده أقل، من اللي فرسانه مش مستعدين أكثر، من اللي ما عندهم سلاح يقاتلوا فيه. فإذا انتصر هؤلاء على هؤلاء بيكون هذا نصر من الله سبحانه وتعالى. لنا في غزة أكبر شاهد، دخلت كل أنواع الأسلحة ووظفت كل أنواع التكنولوجيا حتى يقضوا على ثلة بتجاهد في سبيل الله بتدافع عن وطنها، ما استطاعوا. نلتمس من هذا إنه هذا نصر من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أنه يفرج عن أهل غزة ما هم فيه، وأنه يعينهم، وأنه يقدرهم على عدوهم، ونصرف عنا شر اليهود، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والقدس الشريف، اللهم آمين. فالحاصل أنه ربنا سبحانه وتعالى كان ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بأسباب غير مألوفة للنصر. فمثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل معركة بدر كان عدد المسلمين 300 واحد مقابل 1000 من جيش الكفار. في هاي اللحظة تجلى فعليا نصر الله سبحانه وتعالى، وتدخلت القوة السماوية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يلح ويدعو على الله سبحانه وتعالى، يعني يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. 300 مقابل 1000، شو الناتج؟ الناتج إنه ربنا سبحانه وتعالى أيد المؤمنين ونصرهم. يوم حنين البداية المعركة كانت إيش؟ ظفر للمشركين وانسحاب لجيش المسلمين، إلا أن النبي ثبتهم، والله أرسل الملائكة تقاتل معهم، قال وأنزل جنودا لم تروها. إذا هذا نصر من الله. لو رجعنا لمعركة بدر، شوف عدة أسباب بتحكي عنها فعلا هذا نصر من الله، لأنه سبب غير مألوف. يوم بدر شو اللي صار؟ يوم بدر تدخلت العناية الإلهية، وربنا سبحانه وتعالى أنزل مطر. هذا المطر كان له أثر على الجيشين، على جيش المشركين وجيش المسلمين. على جيش المشركين نزل المي غزيرة جدا، قلبت الأرض الرمال إلى طين، فغاصت أقدامهم وتكركبوا وتبهدلوا. لكن الماء اللي نزل على المسلمين كان عبارة عن رذاذ. هذا الرذاذ شو عمل؟ أزال الغبار بس، عشان الأرض تكون جاهزة ومهيئة للمشي. كمان ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم إيش؟ النعاس، فنام المسلمون. العادة والطبيعي إنه الإنسان إذا كان مقابل جيش كبير قوامه 1000 وهو 13 وفي توتر، وأول مرة نقاتل وخارج المدينة المنورة وبعيدين تقريبا 150 كيلو عن المدينة، الوضع صعب، فكيف بدي أنام أنا وبكرة عندي قتال؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعل النوم يعني على جميع المؤمنين، على جميع المسلمين اللي شاركوا في هذه المعركة، فناموا نوما حتى ارتاحت أبدانهم. فلما صحي، صحي مستيقظ بهمة ونشاط وجاهزية عالية، جاهزية عالية للقتال، بالإضافة إلى الملائكة اللي الله سبحانه وتعالى أرسلهم في يوم بدر. فتضافرت الأسباب غير المألوفة لنصرة المسلمين في يوم بدر. تكلم عن غزوة الأحزاب مثلا، كيف ربنا سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم، نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالريح لما تكالبت الأعداء وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوم ولا زال الحصار مستمر على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا أرسل ريح شديدة عاتية، سماها النبي بريح الصبا، شديدة البرودة، قلبت قدورهم وخلعت خيامهم وحركت أنعامهم، فانصرفوا عائدين خائبين، ونصر الله سبحانه وتعالى نبيه. فهذا معنى إذا جاء نصر الله. ليش ربنا سبحانه وتعالى قال نصر الله؟ إذا جاء نصر الله والفتح، وهي آخر كلمة في هاي الآية. الفتح إيش معنى الفتح؟ إنك تغلب عدوك وتظهر عليه وتدخل مدينته وبلدته. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة أخرى وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. شبهوا ليش قالوا الباب؟ لأنه بالعادة المدينة تدخل من الأبواب، فإذا دخلتها من بابها فإنت بالفعل حققت نصر وانتصرت على عدوك. والمقصود بقوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، المقصود بالفتح هنا هو فتح مكة المكرمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خلينا نتكلم عن فتح مكة ودخول الناس أفواجا إلى المدينة المنورة وإلى الإسلام، وطلبا لدخوله من يد وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: شبيب. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، نتأمل ونتدبر في سورة النصر، ودائما الكلام عن الله شيء خاص وبرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولما نسمع ونتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، نتدبر سورة من القرآن الكريم عشان لما نصلي فيها أو نقرأها نستشعر المعنى الموجود فيها، هذا كله شيء بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، خاصة وإحنا في شهر محرم معظم. اليوم في هذا الشهر تدبر القرآن غير عن تدبر القرآن في شهر غيره، لأنه كل عمل صالح في هذه الأيام يضاعف عن الأعمال اللي في أشهر غيرها من الأشهر الحرم. ربنا سبحانه وتعالى قال له: إذا جاء نصر الله والفتح يا محمد، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاءك الناس أفواجا معلنين إسلامهم بعد فتحك لمكة، فاعلم أن أجلك قد اقترب. هاي الأحداث كلها تتابعت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب كلهم قالوا كانت العرب تتلوم قريش. إيش يعني تتلوم قريش؟ يعني تتلوم إسلام قريش، يعني تنتظر وبتترقب إسلام قريش. ليش؟ لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة ودخل مكة فاتح، العرب قالوا نستنى نشوف محمد وجماعته شو راح يصير معهم، لأنه راح على مكة بجيش النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا عارفين إنه أبرهة لما جاء بجيش إلى مكة المكرمة شو صار فيه؟ فقالوا إذا أبرهة الأشرم لما جاء إلى مكة وحاول إنه يقتل أهلها ويستولي عليها، فعل به الله ما كل العرب تعرفه، أرسل عليهم طيرا أبابيل وحصدهم الله سبحانه وتعالى. فقالوا إذا كان محمد صادق فربنا مش راح يعمل معه هيك، أما إذا كان مدعي فليش نتبعه؟ فخلينا ننتظر إسلام أهل مكة. وكان أهل مكة بعد هاي الحادثة يعني إلهم مكانة خاصة عند العرب، والعرب تهابهم وتظن فيهم ظن عظيم إنه ربنا سبحانه وتعالى يعظم أهل قريش ويعظم هذا البيت. فانتظروا دخول النبي إلى مكة وإنه النبي يفتح مكة حتى يشوفوا شو رح يصير. إذا فعلا النبي دخل مكة بسيفه وبجنده وما حصل معه شيء، واعتلى ظهر الكعبة وخلع الأصنام وكسرها، إذن هذا نبي عند الله، لأنه العادة جرت إنه ما حدا يمس البيت، وإنه اللي اقترب من البيت كل العرب عرفت شو صار فيه. وبالفعل توجه النبي عليه الصلاة والسلام في 10 رمضان من السنة 8 للهجرة إلى مكة المكرمة. طبعا بعد كان في بناتهم حلف اللي هو صلح الحديبية، عفوا يعني كان في صلح الحديبية، صلح بين أهل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما غدر أهل مكة وقاتلوا أتباع النبي وحلف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أنهى هذا الصلح وذهب لمكة المكرمة ودعا ربه سبحانه وتعالى، قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها، لأن النبي ما بده قتال، بدوش يصير قتال داخل مكة المكرمة. وبالفعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 أيام من رمضان انطلق إلى مكة المكرمة ينتظر ويتأمل إنه ما يسمع حدا من مكة عن هذه الأخبار. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم ووصل إلى مشارف مكة المكرمة. الآن لما اقترب الجيش كثيرا، أهل مكة عرفوا شو راح يصير، فاجتمع بعض من زعماء مكة وبدهم كانوا يطلعوا يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس وبعض مشركين مكة طلعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدهم يقاتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف إنه في ناس طالعة تقاتل هو ما بده قتال، قال: إذا وجدتموهم فاحصدوهم. خلص هذول اللي لسه بكابروا على الحق وهم عارفين إني نبي ولا زالوا يقاتلون وبدهم يستحلوا الكعبة حتى ينتشر الدماء فيها، خلص وما احصدوهم حتى لا يعني يتجرأ أحد ويزداد ويصير قتال عظيم ومقتل في مكة المكرمة، ما بدنا. وأراد النبي بذلك تخويف الجيش المقابل، فبالفعل خرج سيدنا خالد بن الوليد وجماعة من المسلمين، فلما شافوا بأس المسلمين أنهم فعلا بدهم يقاتلوا في مكة اختبأ هؤلاء الجنود وفروا. من الطرائف اللي صارت في هذاك اليوم في هذا الرجل اللي عدناه قبل شوي اللي اسمه حماس ابن قيس. هذا حماس بن قيس كان دخل على زوجته وقالها يلا جهزي لي سيفي وهيئي لي سلاحي، وأخذ يسن إيش يضبط بسيفه يحد فيه. شو بتقول له زوجته؟ بتقول له شو إلك طاقة أنت اليوم بمحمد ومن معه؟ أنت شايف هاي الجيوش العرمرم يعني كيف بدك تقابل محمد؟ قالها أنا مش بس رح أقاتله بل سأخدم لك من رجاله، يعني رح أجعل الرجال عبيد يخدمون عندك. وطلع بعد شوي واللي راجع مذعور خايف بركض ركض الوحوش في البرية، دخل على زوجته وقال لها سكري الباب وأحكمي إغلاقه. قالت له وين يا أبو المراجل؟ ما انت هسه بدك تجيب لي رجال محمد يخدموني. قال هم التقوا في مكان اسمه الخندمة. قال لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، يعني سادة قريش فرت، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، يقطعنا كل ساعد وجمجمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. يعني لو شفت شو عمل فينا، لو شفت الجيش اللي كان بده يقابلنا، ما لمتيني على ما فعلته. وربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا محمد بالفتح، وبعد الفتح جاءت الأفواج. ليش قلنا؟ قلنا لأنه النبي دخل مكة وما صار معه شيء، والنبي كسر أصنام وما صار معه شيء، وخلى سيدنا بلال يطلع فوق الكعبة ويؤذن وما صار معه شيء. علمت العرب أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص الآن استسلام كامل، أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من رب العالمين. فإما أن تقاتله وإنت مهزوم لا محالة لأنه هذا رسول، وإما أن تدخل في دينه وتفوز في الدنيا والآخرة. فاختارت العرب أن تفوز، فبدأت الأفواج تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سموا العرب السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم بعام الوفود. ليش؟ لكثرة الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآن هاي الآية كانت نعي النبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد في شرطين دلالة على قرب أجلك، الأول إنك تفتح مكة المكرمة، والثانية أن الناس خلاص العرب تدخل في دينك أفواجا. فسبح يا محمد، فسبح يعني أكثر من الصلاة كما قال الفقهاء، وقالوا الصلاة المقصودة هنا صلاة الفتح، يعني إذا دخلت مكة فاتحا فصلي صلاة الفتح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة المكرمة دخلها متواضعا صلى الله عليه وسلم، مطأطئا رأسه من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى 8 ركعات. بعض المفسرين بيقولوا صلى الضحى 8، وبعضهم يقولون لا هي صلاة الفتح، وصلى عدد من الفاتحين المسلمين لما فتحوا المدن، صلوا 8 ركعات بتسليمة واحدة، وصلوا 8 ركعات متفرقات كلها إشارة إلى صلاة الفتح. وهي صلاة الفتح معناها صلاة إيش؟ معناها شكر لله سبحانه وتعالى إنه أنعم على المسلمين وأظفرهم بالنصر، لأنه دائما النصر للمسلمين لا يكون من قوتهم ولا يكون من عتادهم. وإحنا شايفين حال الأمة اليوم، اليوم الأمة لما ابتعدت عن دينها وتركت شرع ربها سبحانه وتعالى أن لها النصر، متى رح تنتصر هاي الأمة؟ لن تنتصر، كل الأعداء تتسلط عليها، نحن ننتصر. الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا ينتصر إلا بالله. وإذا بدك تنتصر بالله بدك تنصر الله، تنصر الله يعني تتمسك بشرعه وهديه ودينه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طب يا رب الكفار معهم أسلحة ونووي وطيرات وقاذفات، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين كفروا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه، وبعد أن عاد شاف الوفود عليه الصلاة والسلام تكرر منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم التسبيح والاستغفار بكثرة. السيدة عائشة رضي الله عنها بتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعدما نزلت هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم، هاي فسبح بحمد ربك، أستغفرك وأتوب إليك، أو كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني بيشوف الأوجه اللي من القرآن. وهكذا دلت هذه السورة على قرب أو دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه السورة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح كثيرا ويستغفر كثيرا، مرض المرض الذي توفي فيه وانتقل فيه صلى الله عليه وسلم، وكانت قد دخلت عليه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها تبكي لحال أبيها، فأسر لها النبي عليه الصلاة والسلام بقرب دنو أجله وأنه سوف يموت في مرضه هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأخذت تبكي السيدة فاطمة رضي الله عنها، ثم أسر لها ثانية بأنها من أوائل أهل بيته من يلحقون به، فضحكت وسرت لذلك رضي الله عنها. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه عام إلنا. ومبارح كنا نتكلم عن إنه في أيام وشهر محرم جدا، هذا الشهر محرم عند الله، محرم جدا إن نظلم في أنفسنا، الذنب يعظم والأجر يزداد ويتضاعف. قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإشي اللي بدحكي عنه يا أخواني، اليوم إحنا مع مشاهداتنا لكأس العالم ومع انفعالاتنا الكثيرة أحيانا بنظلم أنفسنا بشيء إنه ما بننتبه للساننا. لساننا هذا اللسان جرمه صغير، يعني حجمه صغير لكن جرمه كبير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر بيقول والله الذي لا إله غيره ما من شيء أحق وأحوج من طول سجن من اللسان. هذا مين بيقول؟ عفوا، سيدنا عبد الله بن مسعود. ليش؟ لما علم من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الشيء. سيدنا أبو بكر عارفين شو يعني أبو بكر؟ أبو بكر اللي هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو أعظم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ويحذر نفسه من لسانه ويبكي ويقول هذا الذي أوردني الموارد. سبحان الله، مين اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم أبو بكر الصديق. فشو حالي أنا وشو حالك أنت؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني بلغتنا إحنا بطعم بسب بيشتم بيدخل في الأعراض لا يلقي لها بالا، يعني والله لاعب ضيع هيك هيك لأختك هيك هيك لأمك، يعني بصراحة لا يلقي لها بالا من سخط الله الكلمة، تهوي به في جهنم 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، بترفعه عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فهاي آفة عظيمة. اليوم اللسان نراقب لساننا لأنه آفاته عظيمة، من أعظم آفاته السب والشتم والتعصب الرياضي. قال عياض يا نبي الله الرجل من قومي يشتمني وهم دوني أفأنتقم منهم، يعني أنا بشتموني أنا بقدر أبطش فيهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المتسابان شيطانان. النبي شبهك بالشيطان، شو بدك بهالشغلة؟ فاحذر. ربنا بيقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، بيكتب كل شيء. اليوم في البطولات الرياضية والمواسم الرياضية وكأس العالم بتلاقي لاعب ضيع هجمة أو كذا، ترى اللاعب أحرص منك أنه يجيب الجول، اللاعب أحرص منك أنه يبذل مجهود عالي، لكن هذا الذي يوفق إله ما بيقدر يجيب أكبر من طاقته، وهذا اللي بيطلع معه، وظرفك مش ظرفه، وملعب 11 يعني اللي لعب بهذا الملعب الكبير بيعرف انه لا الظروف تماما مخالفة غير اللي انت بتشوفه في التلفزيون، ملعب كبير انت بدك تشوت بأقصى طاقتك يدوب ترفعها من الركن للجول. فالموضوع مش زي ما احنا بنتصوره. فبدنا نمسك ألسنتنا وما نسب ونشتم ولا ندخل في قذف المحصنات الغافلات. اخت فلان ايش لك في اخت اللاعب وام اللاعب؟ هاي بنت مستورة في بيتها مكرمة محفوظة، انت ليش تدخل فيه وفي أعراضه؟ دير بالك. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء شو بيقول؟ رأيت أقواما لهم أظفار، أظافر يعني من نحاس، يخمشون بها وجوههم ويخمشون بها صدورهم. هذول من يا رسول الله؟ هذول قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فدير بالك فدير بالك. يعني اليوم في واحد عفوا في واحد كان بيسألني إحنا بنروح بنحضر في المقاهي بدنا نشوف يعني نحضر مباريات سواء المنتخب أو غيرها، لكن للأسف بيكون في سب وشتم وقذف. هذا إيش حكمه؟ ترى دير بالك عدم قدرة اللاعب على تقديم مستوى يرضيك أنت أو ما هو يعني دون المتوقع من الإشي اللي أنت بدك إياه يبيح لك انتقاده، نعم، لكن لا يبيح لك الخوض فيه ولا شتمه ولا سبه ولا قذف المحصنات الغافلات. هذا كله حرام في الشريعة الإسلامية. يحق لك أنك تنقده وأنك تحكي عنه مش في يومه، وأنه هذا يلزم التبديل وهذا مش مكانه في المنتخب، ما في مشكلة، لكن هذا لا يبيح لك أن تخوض في عرضه وتسبه وتشتمه. النبي سيدنا محمد بيقول لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فخلينا ندير بالنا ونعرف أنه في علينا ملائكة تحفظ ما نقول. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فما تضيع حسناتك وخليك راقي في تشجيعك ونقدك. في شخص سألني سؤال وهذا يمكن يقع معنا، بيحكي لي أنا مرات بانتقالي من مكان إلى مكان لما نطلع في المواصلات أحيانا ممكن نتأخر بسبب الأزمة والازدحام عن وقت الصلاة، فشو حكمي هيك؟ أنا بدي أصلي لكن اللي أخرني هو يعني اللي أخرني هو الأزمة وازدحام المرور، فشو أعمل؟ الصلاة على وقتها فريضة، فاللي بيترك الصلاة من وقتها بغير عذر هذا آثم، لكن اللي بيكون في الازدحام المروري ويصل إلى مرحلة إنه حتميا يقينيا راح تفوت الصلاة، هذا يصلي على الكرسي، يصلي بمكانه بأي مكان توجه، سواء باتجاه القبلة مش باتجاه القبلة بيصلي هو قاعد احتراما للوقت حتى لا تفوت الصلاة، ولما يرجع إلى بيته يقضي الصلاة، لما يرجع إلى بيته يقضي الصلاة، والله تعالى أجل وأعلم. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. خلونا لما نقرأ القرآن نتدبر ونتفكر بهاي الآيات وهاي السور، خاصة اليوم لما نتكلمنا عن سورة الفتح، خلينا نتأمل إذا جاء نصر الله والفتح إنه هذا النصر بيكون من عند الله سبحانه وتعالى. ادعوا الله للمسلمين لأهل غزة إنه يكرمهم بنصر من عنده، والفتح للمسلمين كان المقصود فيه فتح مكة. هاي الآيات لما جاء الأفواج دلت على قرب دنو النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان إذا شعر بدنو قربه عليه بالإكثار والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والاستغفار. نتأمل في القرآن الكريم وهذا الشيء بيعطينا روحانية أكبر ودافعية أكبر للخشوع في صلاتنا وفي قراءتنا للقرآن. الله ينفعنا بالقرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألقاكم إن شاء الله في يوم الغد إلى ذلك الموعد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس، أشبس من أشبس شيبس.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملقان بلا عصر لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك للنشامى ويجدد ثقته بهم ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها. منتخب النشامى ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم. المدير الفني للنشامى يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وقوية جداً وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. المدير الفني للنشامى يؤكد أن النشامى في حالة معنوية مميزة ويملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر غداً. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد بقائه في موقعه إلى حين اختيار قيادة جديدة لحزب العمال. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المحادثات بين واشنطن وطهران

0: ارتبط بنجاح في سويسرا.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية. آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان. بنك للشباب. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك للنشامى ويجدد ثقته بهم ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها. منتخب النشامى ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم. المدير الفني للنشامى يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وقوية جداً وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. المدير الفني للنشامى يؤكد أن النشامى في حالة معنوية مميزة ويملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر غداً. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد بقائه في موقعه إلى حين اختيار قيادة جديدة لحزب العمال. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المحادثات بين واشنطن وطهران اختتمت بنجاح في سويسرا.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى في الحواء؟

0: نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاء

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس سنابس.
4: افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اشترك بي ان مع سنابس.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الخ...

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: هي يا أردني،
3: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية.

بتدخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر ورد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد ينقل دعم جلالة الملك للنشامة ويجدد ثقته بهم ويدعوهم إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها. منتخب النشامة ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم. المدير الفني للنشامة يؤكد أن مواجهة الجزائر فاصلة وقوية جداً وأن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية. المدير الفني للنشامة يؤكد أن النشامة في حالة معنوية

عقلية مميزة ويملكون الخصائص المطلوبة لمواجهة الجزائر غدا. محافظة المملكة تتهيأ لدعم النشامة أمام الجزائر عبر شاشات عملاقة وفاعليات جماهيرية. أمانة عمان توفر حافلات نقل مجانية لحضور فاعليات مشاهدة مباراة النشامة أمام الجزائر في المدرج الروماني والساحة الهاشمية.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا، يا اهلا وسهلا، يا هلا بالنشامه، يا هلا بالروح العاليه، يا هلا بالتفاؤل، يا هلا بكل شخص حاليا فقط بباله مباراه النشامه اللي راح تكون يعني فجر يوم غد زي ما بنحكيها، اليوم بالليل او اليوم بعد نص الليل.

يا أردنية شدوا الحيل ويا نشامة شدوا الحيل. هذا دائما احنا اللي بنحكيه لكل أردني وأردنية، يعني ينتظر المباراة على أحر من الجمر، والغضب اللي راح يكون لونه أحمر في الملعب كما وصفته بعض الجماهير. بنستنى بترقب، بنستنى بتوتر، بنستنى بتفاؤل وخوف بنفس الوقت، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى واثقين بأنه منتخبنا قادر يعملها ويفوزنا بأول يعني فوز تاريخي بتاريخ كرة القدم مع أول مشاركة بكأس العالم. يا رب تكون حظوظنا وفرصنا بالتأهل ممتازة ومية ومية بالمية ونطلع على دور 32. يلا شدوا حالكم يا نشامة، الكل متفائل. أنا من حاليا من الآن مجهز الكلر الأحمر عشان أستناكم يعني بالمدرج الروماني إن شاء الله. حاولوا ناموا، حاولوا روحوا ناموا عشان اليوم في ورانا يعني صحوة صباحية، وإن شاء الله في ورانا يعني زي ما بيقولوها احتفال بالفوز. يا الله يا جماعة شو انبسطت على مصر، يا الله شو انبسطت للمصريين. شعب يستحق الفرحة، وشعب يستحق انه منتخبه بعد كل هذا الجهد اللي بذله يعني خلال سنين طويلة بكأس العالم، وللأسف كان حظه يعني زي ما بيقولوها مش كثير منيح، ولكن لأول مرة بيسجلوا فوز وبثلاث أهداف بطريقة أكثر من رائعة. لعب بجنن، قاتلوا، بدهم يفوزوا، بدهم يجيبوا الفوز، وإن شاء الله إحنا النشامة كمان منقاتل ومنجيب الفوز ومنشوف أداء بطولي وغضب أحمر في الملعب مع النشامة خلال الساعات القادمة اللي راح تكون موعد مباراتنا مع المنتخب الجزائري الشقيق.

اليوم انا بدي اسمع الحماس منكم، واليوم يعني بدي اشوف شو رايكم اذا فزنا شو راح تعمل. جد كل واحد فينا فكر اكيد انه اذا فزنا بكره شو بدك تعمل، وين راح يحكوا لنا، وين راح تحضروها، وبكره عن جد اذا فزنا يعني راح تروح على دوامك عادي، مش عارف يمكن يعلنوها عطله، يمكن ما يعلنوها عطله، لكن انت متخيل بكره اذا فزنا كيف راح تكون شوارع عمان؟ يزم هيك احنا مع خساره ونتائج يعني مشرفه واحصائيات مشرفه لمنتخبنا، يعني علي علوان ما شاء الله تفوق على ميسي ويزن العرب ونصيب، وعاملين قلق ومحملين العالم كله جميله بهاي الارقام، ما بالك لو نفوز بكره ايش راح يصير؟ عمان حرفيا يعني والله تطلع من كبيرها وصغيرها وكل محافظات مملكتنا حيكونوا يعني عشرات الاف الناس، مئات الاف الناس موجودين بالشوارع ويحتفلوا باول فوز تاريخي لمنتخبنا يعني بكأس العالم، وتكون امورنا 100%. يا رب يا رب يا رب يا رب لا تفشلهم، ويا رب لا تفشلنا، ويا رب من قلبي بانه نفوز ونفرح يعني الاردنيين وشبابنا، شباب المنتخب اللي تعبوا ايضا انهم يفرحوا ويفرحوا ملايين الاردنيين والعرب اللي بيستنوا يعني الاردن تحقق اول انتصار لها بكاس العالم، لانه نتيجتها بالمباراه السابقه لا تعكس الاداء البطولي اللي كان في الملعب، لكن ذبحتنا التفاصيل الصغيره بسيطه بنعوضها في المباراه ان شاء الله اللي جاي.

أبو الجتاوي إذا فزنا راح أحرق أربع فردات كوشوك. يعني أنا مديرتنا اللبنانية قالت لنا إذا بتفوزوا بكرة أنتوا عطلة. تخيل لبنانية عطلتنا. الله تحياتنا لا يعني الشعب اللبناني الشقيق وإخوان اللبنانيين اللي عايشين عندنا في الأردن. هون بيقول لي مديرة اللبنانية قالت إذا الأردن فازت عطلوا. الله حيهم أحسن من نص أصحاب الشركات اللي عندنا المعابد. أنا آسف. والله يا سيدي يا نيالكو والله والنعم من أهلنا بلبنان.

بعدين بعدين بدك تحرق اربع فردات كوشوق زم وانت نازل عطوش. احنا ليه بنعبر عن الفرح بطريقه كثير قاس يعني كثير فيها قسوه؟ بدي احرق عمان، بدي احرق الدار، بدي احرق المدرج الروماني. لا يا اخوان ما بدنا نحرق إشي. هي ما بتكون معنى احرق اولع بالمعنى الحرفي، بس انه من الفرحه بدنا نحرق الدنيا. يعني زي هيك احنا بنحكي، لانه من الفرحه بدنا نحرق الدنيا. يا رب يا رب يا اخوان يا رب. والله سامعين نفسي، اقسم بالله العظيم كل ما تقرب المباراه يعني انسوا.

أبو الكتاوي الغالي الله يسعد مساك، الحماس مليون والله العظيم، كأني قاعد بستنى نتيجة ابني بالتوجيهي. يعني شو راح ينيمني اليوم؟ ما حدا راح ينام اليوم. أنا بالنسبة لي المرة الماضية والله نمت يمكن ساعتين ثلاثة يعني بالغصب، بس عشان أنتم ما بتعرفوا كمية الجهد المبذول لمدة ساعات على المسرح وعندك آلاف قدامك وبدك يعني تحكي ومعلومات وأشياء وتحمس الجماهير. يعني الإشي بتطلب جهد ذهني وجهد بدني على المسرح أمام الناس جدا كبير، فلازم على الأقل تكون نايم لك ساعتين ثلاثة عشان بس بطاريتك تشحن ولو 50% تقدر تعدي النهار على خير وتكون أمورك 100%. الناس أنا من الناس بعرفش أشتغل وأنا تعبان، لازم أكون يعني خلص هيك مروق وأموري 100%. فيا رب يا سالم اللوزي يا رب، وهين اليوم أنا لابس الأحمر، اليوم أنا لابس الأحمر يا بي، يا رب نتفائل فيه الأحمر، نتفائل فيه.

تخطيطنا لكأس العالم وقرب يعني مباراة النشامة اللي بنقدر نحكي عنها يعني ضايلها يوم بدناش نحكي بكرة بكرة بمعنى بكرة. معانينا اللي بين بعض بتختلف عن المعاني التوقيت لكن أكيد هو التوقيت الأصح، فالأصح أنك أنت تحكي بكرة، لكن هو حرفيا اللي ضايل يعني المباراة يا سيد العزيز بالساعات. خلينا نشوف لكم تطبيق سند، أنا بس ظني أفوت على تطبيق سند يعني وأشو بده تحديث الآن. يا الله هسه بنشوف كم ساعة ضايلة. بدنا نوجه تحية لضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، الله يعطيك العافية أبو الربابعة حبيب القلب، وبرضو كمان من الإخراج التلفزيوني عندنا الحبيب أحمد الحواري. تحياتنا لكل اللي عم بتابعونا على التطبيق تبعنا، نزلوا التطبيق تبعنا شوفونا، شوفوا الحماس على التطبيق وحماسنا وتحضيراتنا يعني لمباراة منتخبنا الوطني وكل الأخبار اللي يعني عم بتوصلنا وكل الأشياء اللي عم توصلنا. وبدنا نوجه تحية كثير كبيرة لزميلنا الأستاذ الإعلامي عامر رجوب المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعني بشراكة ما بين برنامجه برنامج بصوتك مع عامر جوب وتطبيق جوجو، تطبيق النقل الذكي الأردني اللي قريبا قادم على يعني الأردن، فالله يجيب اللي فيه الخير وتكون كل الأمور تمام. وبرضو بدي أحكي شغلة مهمة بأنه اليوم إخواننا كباتن التطبيقات في إشاعات طلعت على تحرير التصريح وما تحرير التصريح، اليوم راح يكون في يعني لنا مكالمة مهمة مع هيئة النقل البري لنوضح موضوع في إشاعة طلعت أنه تم إيقاف التحرير ولا صار في إشاعة تحرير التصريح يعني. فإخواننا أكيد أنتم مهتمين بهذا الإشي، بسمعونا نسبة كثير كبيرة من سائقين التطبيقات، فراح يكون معنا يعني أكثر من اتصال عشان نوضح هذا الموضوع. المباراة يا سيد العزيز تبقى لها

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: سنابس
1: بلا انت بلا عص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني دادا جروب دوت جو.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

المنتخب شغال مولعه، بعدين ضياء قرر يحط اشوف فيك يوم عشان يهديها للمنتخب الجزائري. رجعنا على اجواء المنتخب واجواء الحماس مستمعينا الاعزاء اللي عم نعيشها يعني مع بعض بهاي الساعات وتقريبا 13 ساعه بالتمام والكمال. تفصلنا عن ان شاء الله اول فوز لنا وانتصار تاريخي بكأس العالم مع أول مشاركة. يعني صراحة يا جماعة الفوز بكرة إن الله أكرمنا فيه بالمباراة، يعني مو ما راح يكون مجرد ثلاث نقاط بس، لا مش ثلاث نقاط، الإشي أكبر من كرة قدم وأكبر من ثلاث نقاط وأكبر من أي مشاعر ممكن أنت توصفها. هذا الإشي راح يكون دمعة أم من اللاعبين، يعني دعت لابنها قبل هاي المباراة، مش ثلاث نقاط، لو فازت الأردن هذا الإشي بيعني لنا فرحة أب عاش حلم بأنه يوم من الأيام يشوف علم بلده موجود بكأس العالم. صراحة يعني راح تكون صرخة شعب وراح تكون يعني إشي جد خرافي. يا رب

فازة الأردن بكرة مش راح تكون مجرد 3 نقاط، راح تكون دمعة أم كانت تدعي لابنها وهو لابس الفانيلة الحمراء في المباراة وقاعد عم بقاتل، راح تكون فرحة أب عاش عمره يحلم يشوف علم الأردن موجود زي ما هو موجود الآن بين كبار العالم. أيضا راح تكون فرحة شعب كامل وقف خلف حلم كان البعض يشوفه مستحيل ويقول لك آه ماشي بعمل لك هاي الشغل إن شاء الله إذا الأردن دخلوا كأس العالم، وهي الأردن دخلوا كأس العالم وإن شاء الله فالهم راح يكون الفوز ونطلع على دور 32. طبعا لو فازت الأردن فيش داعي أشرح شو راح يصير بالشوارع، راح تسمع الزمامير من حرفيا إربد للعقبة، ما في من إربد للعقب الزمامير، راح تلاقي الشوارع كلها لابسين الكلر الأحمر والكلر الأبيض وكلر السوسنة، وراح تلاقي الناس عن جد قاعد بتحضن بعض من الفرحة بدون ما يعرفوا يعني مين هم، بس بحضنوا بعض وواقفين ومبسوطين بهذا الإنجاز. يعني هاي المباراة اللي احنا داخلين عليها مع الجزائر هي مش يعني بس مباراة كرة قدم ابدا يا اخوان، اليوم عم نحكي عن قصة بلد كامل، قصة ناس آمنت بحلمها واشتغلت عليه وتعبت عليه وصبرت، وان شاء الله يا رب انها تنول يعني جزء بسيط يعني من التقدير لهذا الجهد، واللي هو ان شاء الله انه نحقق انتصار بكرة على المنتخب الجزائري. إن شاء الله راح نكتب صفحة جديدة بتاريخ الرياضة الأردنية، صفحة تحكي أو نحكي عنها لأبنائنا وأحفادنا ونقول إحنا كنا هناك وإحنا شفنا الحلم وهو قاعد بصير حقيقة. يلا يا نشامة بيضوها بيضوها، الغضب الأحمر كله اليوم بده يكون بالملعب، يعني الغضب لهذا الشعار، هذا الشعار الغالي والعزيز على قلبنا واللي هو يحمل ألوان العلم الأردني. الله يا ربي يعز الأردن.

أخونا سالم اللوزي في عنده يعني ابنه بمنتخب تحت 18، بقول لي من قد ما أنا متحمس أقسم بالله نفسي أوقف يعني بالتدريب وأقعد أهتف لهم لحالي. يا الله سيدي، يا رب يا رب ما تضيع هالحماس، يا رب يا رب يا رب يا شباب، بيضوها بيضوها بيضوها. موسى، علوان، يزن، نصيب، الرسان، الروابد، أبو ليلى، يعني مين، أبو طاها، عود الفخوري، يعني اللي كمان نسيت، يا ربي بيضوها يا رب يا رب.

0: الله يسعد مساك جتاوي الفخم. إن شاء الله الفوز حليف النشامة 2-1، والنشامة قدها لصنع التاريخ بأول مشاركة إله بكأس العالم. يا رب يا رب يا رب.
1: شنو بالواو اللي فينا يا رب الحب ولا لا تشفينا.
0: شباب منتخبنا نرجوكم انكم تفرحونا، ونرجوكم انكم تفرحوا ملايين الاردنيين وملايين العرب اللي بيستنوكم على احر من الجمر لنحقق اول انتصار لنا باول مشاركه بكاس العالم. انتوا قدها، انتوا اديتوا اداء بمباراه النمسا لا يعكس النتيجه ابدا، اداء بطولي وخرافي، وشفنا منتخب لولا التفاصيل الصغيره كان قدرنا انه نفوز على النمسا. فرحونا، فرحوا الكبير والصغير من أكبر يعني حدا في وطننا لأصغر حدا. شو مكان الكل عم بستناكم، والكل عم بستناكم انكم اليوم تسووها زي ما بتقاتلوا انتوا على الشعار، وراح تلبسوا هذا الأحمر ويكون بإذن الله غضب أحمر على يعني المنتخب الجزائري الشقيق داخل الملعب. قاتلوا لأجل هذا الشعار، وأنا بعرف أنه ما في أو ما فيش داعي يكون في هذا الطلب، لأنه أنا عارف أنتوا إيش، وعارف نفسياتكم، وعارف جهوزيتكم، وعارف قتاليتكم، وعارف قديه متمسكين بهذا الحلم، وعارف قديه متمسكين بالفوز أكثر منا إحنا الجمهور. إحنا لأجل هذا الشعار ولأجل الأردن ولأجل المنتخب دائما بإذن الله موجودين وراكم وخلفكم وصفكم، بل من المدرج الروماني لجرش للعقبة كله راح يكون شاشات عرض كبيرة راح تركب، وراح يلتموا كل المواطنين من العاصمة عمان إلى العقبة ليحضروا المباريات، وبكل محافظات المملكة سهرانين وموجودين عشان المنتخب. بيضوها يا شباب، احنا وراكم وبنحبكم ومعاكم ومعاكم على الخسارة قبل الفوز. نطلع على فاصل مستمعينا الأعزاء، ونرجع نستكمل معاكم على الهواء مباشرة. أخوي الحبيب عدي البطوش الله يسعد لي مساك، تحياتنا إلك أنت والشباب اللي بداوموا بالمطار، يعطيكم العافية. بقولي والله مروح أنا والشباب من المطار، يعطيكم ألف عافية أخواننا يعني بالجمارك، جمارك المطار الملك علي، يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب تكون كل أموركم تمام. تحياتنا إلك ولا زملائك أخوي عدي، الله يعطيكم العافية. شباب راح نطلع فاصل نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: على الأربعة روحت مع جداوي روحت
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني
2: على عين. على أربعة روحت مع جداوي روحت.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

بطل الملعب، بطل الكاس، العب يا منتخبنا يلي بترفع الراس، والله برفع الراس. ويعني إن شاء الله يا رب هيك كل هذا الحماس والتفاؤل. يا عمي وين إحنا زمان والله مش فاتحين على مشاركاتكم، بدنا ناخذ هيك أكثر، أكبر عدد من مشاركات. ملاحظين يمكن أنا من الحماس اللي عندي صلي أسبوع بطلع كم مشاركة وبظني أحكي.

خططاتكم يعني للمباراة، وين ناويين تحضروها؟ في ترتيب عائلي، ترتيب طلعة، حجزتوا بمكان معين حتحضروها بالبيت؟ في ناس والله من أصحابي مبارح بيقولوا لي أبو الجتاوي إحنا شغلنا وعلى عقبة، حابين نحضرها ورانا البحر ونازلين على عقبة. في ناس ممكن يحبوا أن يروحوا يحضروها بأثار جرش، موجود أتوقع شاشة بالجنوبي والشمالي وبكمان مكان، ثلاث شاشات بأثار جرش يا جماعة. وشوف انت بكرة السياحة، لا في عنا حركة سياحة، الدنيا بلشت صيف وبلشت تصير في عنا حركة سياحة من الأجانب كثير ممتازة، وشفنا كمان يا جماعة بوسط البلد كمية أجانب كثير كبيرة كانت، فإشي جدا رائع صراحة. فأي حدا بده يحضرها سواء من مدرج الروماني بآثار جرش أو بساحة الحرية عند العلم، علم الثورة العربية الكبرى، هاي الشاشة يعني عم ببعثوا الشباب من هناك فيديوهات، عم بحضروا قاعدين الشاشات وعم بركبوا من مبارح، ونزلت الستوري عندي على مواقع التواصل الاجتماعي يعني فيديوهات لتحضيرات العقبة، وفيديوهات أيضا لتحضيرات جرش، وفيديوهات لتحضيرات المدرج الروماني اللي متوقع أكثر يعني من 15 ل 16 ألف شخص راح يكونوا بمحيط وداخل المدرج الروماني. هو بوسع تقريبا إن بدك تحشر وتحشر 6-7 آلاف شخص تقريبا، ممكن مع القاعدين تحت يوصل 6.5-7 آلاف. واللي برا كمان على الشاشة اللي خارجية برضو كمان يمكن يكونوا قدهم. فيا رب تمرق على خير، وكل هالجماهير اللي اجت تفرح بالفوز ونفرح كلياتنا مع بعض بالفوز يا رب.

قالوا شو يبعثوا لنا الخطط ايش بدهم يسووا خلال المباراة ويعني وين بدهم يحضروها. ابو الجتاوي اسمع بالمدرج اقعد يمين ولا شمال؟ كيف بدي اوصف لك اياها؟ كيف بدي اوصف لك اياها؟ هلا مش احسب لك اياها على الشاشة، اعتبر اني انا جتاوي واقف بنص المسرح تبع المدرج الروماني، على يميني بتكون الجهة اللي عليها شمس وعلى شمالي بتكون الجهة اللي بتتأخر. أغششكم لمستمعين برنامجي، بس الجهة اللي على

0: اطلع يميني هناك الجهه اللي بتيجي عليها الشمس، لكن برضو كمان لانه المباراه مأخره اقل من ساعه عن المره الماضيه قبل بساعه، فبرضو كمان ما راح كثير يكون موضوع الشمس غلبه وراح يكون يعني حامي، بس جيبوا معكم طواقي شيء يتغطوا الشمس فيه يعني اذا بتتضايقوا وعندكم حساسيه من موضوع الشمس. حتى وزارة الشباب والجهات اللي دعت للاحتفال طلبت من الناس بأنهم برضو كمان يحاولوا يجوا بدري قدر الإمكان، كل ما اجيت بدري كل ما قدرت بأنك تقعد بمكان لطيف والأمور تمام. ذكرنا أن المباراة راح تكون على الساعة 6 مساء، البوابات راح تفتح على الساعة 4 فجرا، ويعني راح يكون استقبال الناس من الساعة 4 فجرا، من 5 لغاية المباراة في عنا راح تكون عروض ترفيهية درامز، راح يكون معانا برضو كمان عروض الدي جي، وراح يكون معانا برضو كمان أخونا خالد سمامعة من رابطة مشجعي المنتخب الأردني موجودين في الأردن، عشان يحاول أنه لو نطلبوا كثير ناس أنه بدنا حدا مختص بالتشجيع يحرك المدرجات ويحرك الناس، راح يكون خالد موجود ونحاول مع بعض نشجع الناس ونحرك الناس ونحرك الجماهير كلها وتكون الأمور كلياتها حماسية على الآخر. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربعة روحات مع جداوي روحات،
2: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية العراقي يؤكد للمملكة أن دور الأردن مهم في الاجتماع التشاوري العربي اليوم نظرا لعلاقات عمان القوية مع جميع الدول العربية. وزير الخارجية العراقي يؤكد للمملكة أن الحرب الإيرانية خلفت تحديات كبيرة تستدعي تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية. وزير الخارجية يجري سلسلة لقاءات مع نظرائه التونسي والموريتاني واللبناني والسوداني على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع جامعة الدول العربية. افتتاح دورة تدريب المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثانية في معسكرات شويعر. منتخب النشامة ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم غداً. أمانة عمان توفر حافلات نقل مجانية لحضور فعاليات مشاهدة مباراة النشامة في المدرج الروماني والساحة الهاشمية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالدخل.

0: التحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: الآن بلا بحص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها

0: مستمعينا الأعزاء تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام معي أنا أسامة الجتاوي ببرنامجنا روحت. ويعني في شغلة مهمة بتهم يعني عدد كبير من إخواننا اللي بسمعونا خصوصا من سائقي التطبيقات الذكية. قبل فترة انتشرت إشاعة يا جماعة على أنه راح يكون هناك إلغاء تحرير التصريح للسائقين, ووقتها يعني الهيئة طلعوا نفوا هذا الإشي. فيعني الإشاعة عم بترد بتكون موجودة, وطبعا يعني بدنا اليوم نحكي بتفاصيل أكثر على هذا الموضوع ونوضح كثير شغلات على هذا الموضوع. فاسمحوا لي نستضيف على الهواء مباشرة الآن من هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس محمد العبدالله. باش مهندس الله يعطيك العافية عطوفتك, يسعد مساك.
1: الله يسعدك, الله يسعد مساك, كيفك, شو اخبارك؟
0: انا كويس الحمد لله سيدي, انت كيف حالك؟ ان شاء الله الامور بخير.
1: والله بخير الحمد لله تمام.
0: كيف الهمه للنشامه سيدي؟
1: ان شاء الله بخير وفالنا الفوز باذن الله
0: يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بدايه يمكن في يعني مش كل المستمعين بيعرفوا شو يعني كلمه تحرير التصريح, بدنا نعرف منك شو يعني التحرير بتطبيقات النقل الذكيه وليش صار محور كل هالنقاش بالفتره الاخيره.
1: طيب اول شيء الله يعطيكم العافيه وبشكركم على استضافتكم الكريمه واهتمامكم بهذا الموضوع.
0: الله يسعدك.
1: فيما يخص التحرير,
0: نعم.
1: التحرير هو يعني زي خلينا نقول نظام عملناه داخلي,
0: نعم.
1: بحيث انه المقدم الخدمه اللي هو الكابتن,
0: نعم.
1: هلا مثلا نفترض سجل على شركه معينه, تمام, وبده يشتغل على اكثر من شركه في نفس الوقت,
0: صحيح,
1: تمام. هسه كان اول انه لا لازم على نفس الشركه يشتغل,
0: تمام.
1: فاحنا عملنا خيار انه هذا التحرير بيروح على الشركة اللي بده يسجل عندها, تمام, بيدفع رسوم 20 دينار بيطلع له تصريح اسمه تصريح خدمات نقل ذكي,
0: حلو,
1: وبيشتغل على هاي الشركة,
0: بسمح له يشتغل على شركة ثانية. هذا هو التحرير.
1: نعم
0: 100%. يعني في فيز معينة او يعني قيمة معينة بدفعها عشان يكون مسموح له ضمن القانون اللي انتم عملتوه انه
1: بالضبط.
0: يشتغل مع تطبيق اخر, تمام.
1: نعم. وآخر تعديل للتعليمات كان مسموح زمان 3 تطبيقات يشتغل, يعني تطبيق رئيسي وتطبيقين تحرير,
0: تمام.
1: الآن حاليا مع الأنظمة الجديدة وفتح السوق,
0: نعم.
1: صار يشتغل على الشركة الأم ويشتغل على كل التطبيقات,
0: أي
1: تطبيق بده إياه يروح على الشركة وبيحرر دايركت.
0: حلو 100%. يعني صراحة هذا الإشي أنا بحسه باش مهندس يعني بعطي فرصة زيادة بالمنافسة شوي وتحسين الخدمة وتحسين الدخل للسائق نفسه, صحيح؟
1: بالضبط. احنا اصلا الهدف الرئيسي هو السائق, لانه يعني بسبب الوضع الحالي,
0: نعم,
1: تمام, وكثر عدد التطبيقات والمستخدمين, يعني نعم. ممكن انه تطبيق واحد ما يكفي,
0: صح.
1: فالحل انه يشتغل على اكثر من تطبيق, او مثلا المنطقه الجغرافيه مثلا بيكون فيها تطبيق معين قوي وتطبيق ما عليه طلبات,
0: نعم.
1: لما يكون عنده اكثر من تطبيق بيقدر يشتغل احسن وباي منطقه جغرافيه بتناسبه.
0: نعم 100%. طيب بدنا نحكي شوي بشمهندس عن الإشاعات اللي انتشرت عن إلغائه أو إيقافه اليوم. هاي يعني هالإشاعات شو سببها؟ ليه بعض الناس طلعوا حكوا إنه لا راح يتوقف, ولا هو مثلا يعني واحد زهقان بعت مسج انتشر على الواتساب وصارت القصة هاي؟ بدنا نعرف اليوم هاي الإشاعات ليه بتطلع على هذا الموضوع بالتحديد.
1: لا هلا كيف بدي أحكي لك, هو موضوع التحرير يعني, نعم, موضوع مهم جدا للكباتن بشكل أساسي, وبرضه للشركات وخاصة الشركات الجديدة اللي رخصت جديد واللي, صح, إن شاء الله حترخص
0: إن شاء الله. نعم 100%.
1: تمام. ففي بعض الشركات يعني كنوع مثلا فنقول من المنافسة وقفوا التحرير لشركات معينة.
0: حلو.
1: يعني إذا كان تصريحك الأصلي من شركة أنا ما بدي أحرر لك.
0: 100%.
1: فإحنا على طول بعثنا لهم مذكرة إنه أعطونا الأسباب, بما أنه إحنا كهيئة نقل عشان نحل الموضوع.
0: طبعا.
1: تمام. الأسباب الموجبة يعني ورأيكم بهذا الشيء. اما كالغاء تحرير لا ما راح يلغي,
0: ما في الغاء, لكن بعض الشركات يعني ما هي بتترجع بتكون بوليس, نعم, الشركه او كمان سياسه الشركه
1: كهيئه نقل كمان انه احنا نراقب ونشوف ونسال يعني.
0: طيب
1: لا نسال الشركات,
0: تمام,
1: بالنهايه المرجع الرئيسي هو هيئه النقل,
0: ما في الغاء اكيد, ما في, طالما ما طلع من هيئه النقل اي تصريح يخص الموضوع معناته ما في تحرير, هذا اشاعه اليوم, هذا ضروري
1: الغاء للتحرير,
0: عفوا الغاء للتحرير. فالفكره بانه اليوم انا كسائق بدي اتابع الهيئه عشان اخذ منها الخبر الصح فقط لا غير.
1: اي خبر بينزل لازم يكون نازل على صفحه الهيئه الرئيسيه.
0: حلو 100%. اليوم بصراحه برايك التحرير يعني بشكل عام, وانا خطوه صراحه عجبتني, برايك المستفيد الاول مين من هالشركه, الراكب, المواطن؟ يعني
1: اولا يعني اكثر شخص يعني اكثر مستفيد يستفيد هو الكابتن، لأنه هو بيدفع رسوم ومشتري السيارة بيدفع أقساطها، فتطبيق واحد ما بيزبط معه.
0: صح.
1: أو مثلا بمنطقة جغرافية معينة مش كل التطبيقات بتشتغل.
0: صحيح.
1: فيعني يعني بده يكون كثير حريص على اختيار الشركة. احنا هيك بنعطي مجال حتى لو كان عنده خطأ بالاختيار أو إنه هاي الشركة ما ناسبته ب نوعية الزباين أو المنطقة الجغرافية، بالتحرير بنحل المشكلة هاي.
0: نعم 100%.
1: ثانيا العدالة التنافسية للشركات الجديدة، يعني أنت بتعرف شركة جديدة سجلت وفتحت، يعني الكابتن ما راح يروح يسجل عندها دايركت، بدها تبني مسموعيات وبدها تشتغل على حالها تصير عندها ركاب. لكن بمجرد أنه صار في تحرير، الكبات اللي مسجلين أصلا بالشركات بيجوا بحرروا عنده. شكرا. وهو ساعتها بيقدر ينافس، يعني احنا بنعطي مجال للمنافس
0: 100%. وهو ساعتها كمان السائق نفسه بيقدر يقرر انه انا استمر مع التطبيق هذا مثلا او ما استمر معه.
1: يعني مثلا ما عجبت الشركه هاي السنه الجاي بجدد مع غيرها، يكون عنده هو فكره مسبقا يعني انه هاي الشركه بتناسبه او لا.
0: تمام ممتاز.
1: وهو يجرب اكثر من شركه.
0: الله يعطيكم العافيه على هذا الشيء. سيدي الهيئه يعني اشارت لوجود ممارسات ببعض الاحيان غير مسؤوله إلها علاقة بموضوع التحرير، أبرز التجاوزات أو المشاكل اللي رصدتوها على أرض الواقع بما يخص هذا الموضوع. بحب نحكي برضو كمان بالجانب إنه في مشاكل بالموضوع أو
1: يعني
0: في
1: هو
0: تجاوزات.
1: هو مش مشكلة، هو جانب من منافسة الشركات. تمام. لأنه يعني إنه في بعض الشركات مو كلها إنها ترفض تحرر مثلاً لشركة جديدة.
0: حلو. تمام. تمام.
1: يعني هي كمنافسة سوقية. وإن شاء الله إنه وإن شاء الله إنه برضو راح تنحل يعني. راح الهيئات تجتمع فيهم جميعاً ونحل الموضوع.
0: إن شاء الله سيدي، يعني الله يعطيكم ألف عافية، وإحنا حبينا هيك يعني نعرف العديد من المعلومات عن الموضوع. بدنا نأكد مرة ثانية بوجودك باش مهندس معانا على الهواء بأنه موضوع إلغاء موضوع التحرير هذا إشاعة، لا يوجد إلغاء للتحرير، الأمور تمام. اليوم في شركات جديدة برضو راح تفتح وراح نسمع فيها قدام وراح تتنافس، هذا الإشي بيعزز المنافسة بيزيد دخل السائق والأمور إن شاء الله بتتنظم. وشكرا على جهودكم. أنا بعرف إنه شوي الملف هذا من سنين شائك وكل شوي بيطلع مشاكل وكل شوي بيطلع اشياء، لكن بالنهايه الله يعطيكم العافيه وان شاء الله نوصل له يعني زي ما بيقولوها شيء يكون راضي لجميع الاطراف باش مهندس.
1: باذن الله. باذن
0: الله يسعدك.
1: يكون يعني شيء منصف للجميع
0: ان شاء الله. الله يعطيك العافيه وشكرا لوجودك معنا، وان شاء الله يا رب دائما.
1: وانا بشكركم على شكرا على استضافتكم وتسليطكم الضوء على هذا الملف. يعني
0: الله يسعدك. الله يسعدك مهندس محمد العبد الله من هيئه تنظيم القطاع البري، الله يعطيك العافيه عطوفتك، شكرا لوجودك معنا سيدي.
1: الله
0: يعطيك ألف عافية. يا هلا ويا مرحبا. إذن يا جماعة زي ما سمعتوا موضوع إلغاء تحرير التطبيقات الذكية مش خلينا نحكي مش صحيح، إشاعة، وأكدناها مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وإن شاء الله حيكون في حلول وإن شاء الله حيكون في أشياء تنصف الجميع. أنا مش يعني مش كثير متعمق زي ما بيحكوها بملف التطبيقات الذكية، لكن أنا بعرف إنه ملف شائك جدا وملف فيه يعني العديد من المطالبات والعديد من الناس اللي يعني صار يمكن معها مشاكل خلال الفترة هاي. على كل الأحوال يعني خلينا برضو كمان بدنا نوجه تحية بما أنه عم حكينا عن التحرير وأنه التحرير ما رح ينلغي. واليوم يعني عندنا أبليكيشن جوجو اللي عم بيبدعوا حاليا بكأس العالم وبيبدعوا ما شاء الله في التسويق وبيبدعوا يعني نقل صورة جدا رائعة عن الأردن وعن المنتخب الأردني، وراح يكونوا قريبا موجودين. هم يعني تم ترخيصهم رسميا لكن راح نشوف نشاطهم قريبا موجود، وراح يكونوا موجودين مع كباتنهم وسياراتهم وخدماتهم اللي راح يقدموها للمجتمع الأردني إن شاء الله بكل محافظات المملكة. بنحكي أكثر شوي برضو كمان عن هذا الموضوع وموضوع التحرير وموضوع حاجة جوجو برضو كمان للعديد من السائقين، لرقم معين للسائقين. معانا الآن على الهواء مباشرة البشمهندس أكرم دويكات المسؤول الأعلى للعمليات في تطبيق جوجو. بشمهندس الله يعطيك العافية.
2: مساء الخير أستاذ أسامة، يعطيك العافية.
0: كيف حالك سيدي؟ أول إشي الله يعطيكم العافية، شكرا على جهودكم اللي عم تبذلوها كشركة، شكرا على جهودكم اللي عم بتقدموها، ويعني إن شاء الله يا رب الأمور كلها تكون تمام.
2: الله يعافي عمرك سيدي، وأنا مبسوط جدا أني أكون معكم عبر إذاعتكم المحترمة.
0: تسلم باشمهندس.
2: بداية بحب أشكرك على الاستضافة، وبوجه تحية لكل المستمعين الكرام.
0: الله يسعد قلبك الكريمة. الله يسعد قلبك. اليوم خلينا نحكي شوي هيك بشكل مفصل عن جوجو. جوجو مجنن الدنيا، كل حدا بالشارع اسمه في شركة اسمها جوجو مطلع الكذا على كأس العالم وهيك، إيش هي الشركة وكذا. خلينا اليوم نشرح أكثر. حكينا جوجو هي راح تكون شركة متخصصة بخدمات النقل، يعني النقل بالأردن، زيها زي التطبيقات الموجودة، تطبيق أردني 100% هذا اللي بنعرفه عنه. لكن اليوم أنا بسمع أنه راح يكون في ميزات كثيرة، وهذا الابليكيشن متميز عن غيره من المنافسين. إيش اللي بيميز جوجو، راح يكون مميز بجوجو يعني غير عن التطبيقات الباقي سيدي؟
2: طبعا بشكرك على سؤالك.
0: الله يسعدك
2: سيدي. بالنسبة لتطبيق جوجو، تطبيق جوجو هو تطبيق نقل ركاب وطني مرخص.
0: نعم.
2: جوجو تطبيق قريب من السوق الأردني وقريب من الكابتن والعميل.
0: نعم.
2: وإحنا بنشتغل منظومة كاملة تهتم يعني بجودة الخدمة وسلامة الراكب ودعم الكابتن وراحة. نعم. العميل.
0: نعم.
2: برضو ما يميز جوجو عن كتطبيق انه منصه منظمه ومرخصه وبتفتح.
0: نعم.
2: فرص عمل للكباتن.
0: نعم.
2: مكاتبنا طبعا مفتوحه من الساعه 9 زي دوسامة للساعه 9 صباحا للساعه 10 مساء.
0: تمام.
2: كل الدعم منا للكباتن.
0: الله يعطيك العافيه.
2: برضو الأشخاص اللي بيجوا بيحرروا معانا أو بيصدروا تصاريح.
0: نعم.
2: راح نعطيهم حوافز ومسابقات، راح يكون في لهم رصيد ترحيبي بقيمة 5 دنانير.
0: حلو، هذا اللي بدي أسأل عنه، شو الحوافز بتعطوها للكباتن لما إذا سجلوا معاكم؟
2: طبعا سيد أسامة، بالنسبة للكباتن اللي بيجوا بيتم إجراء التحرير أو يصدروا تصريح من خلال شركة جوجو.
0: نعم.
2: طبعا بيشرفنا على مكاتبنا. أكيد. مكاتبنا مفتوحة لجميع الكباتن.
0: نعم.
2: بنضاف له رصيد بمحفظته بقيمة 5 دنانير.
0: نعم.
2: طبعا جوجو هو أقل عمولة في المملكة وصافي دخل أعلى للكابتن.
0: حلو.
2: الكول سنتر عندنا الدعم على مدار الساعة 24 ساعة.
0: نعم.
2: في حال أي استفسار الكابتن بيقدر يتواصل معنا على مدار الساعة.
0: نعم.
2: في عندنا مسابقات وحوافز بشكل يومي وبشكل أسبوعي.
0: رائع. الله يعطيكم العافية. اليوم بس بدي أرجع باش مهندس على الشغلة بعد إذنك، اللي هي. نعم. على شغلة العمولة، أنت ذكرت أنه اليوم جوجو هو أقل. نعم. يعني عمولة وصافي دخل أعلى. اليوم نقدر نحكي تقريبا قد إيه الفرق بنسبة مئوية، يعني ممكن يحسوا الكابتن بنهاية الشهر يعني كعمولات بتفرق عن باقي المنافسين؟
2: طبعا. أستاذ أسامة، بالنسبة لصافي دخل الكابتن يعني ممكن بفرق معه أكثر من 50% بصافي الدخل.
0: ما شاء الله.
2: نعم 100%.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني تقريبا ممكن يحس بصافي دخل فرق.
2: نعم.
0: زيادة.
2: نعم.
0: لغاية 50% نوعا ما.
2: نعم.
0: أزود من الباقين. تمام 100%. باش مهندس برضو كمان اليوم في رصيد ترحيب بقيمة 5 دنانير للمستخدمين، يعني إذا في أي حدا نزل التطبيق لأول مرة
2: للكابتن.
0: للكابتن
2: اللي يتم. تمام. إجراء التحرير أو يصدر تصريح.
0: نعم. للكابتن. هلا عروض للكابتن عروض الناس واللي. نعم. بنزلوا الابليكيشن هاي بنحكي فيها بعدين لقدام، لكن اليوم.
2: نعم.
0: احنا يعني الكباتن اللي عم بسمعونا ركزوا معانا اليوم الحكي لكم. برضو كمان النقاط اللي بتحكوا عنها في أشي جدا مهم، إن اليوم الدعم الفني، يعني أنا بصير معاي مشكلة مع أحد هاي فائدة يعني الابليكيشن يكون أردني ووطني، بصير معاي مشكلة. نعم. مع خلينا نحكي تطبيق الرد بيجي من مصر أو من الهند أو بده يحكي.
2: صحيح.
0: معك أو كذا، اليوم الدعم الفني أردني عندكم تماما.
2: أبناء الوطن.
0: نعم.
2: موجودين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بنحل في حال لا سمح الله صار أي مشكلة مع الكابتن.
0: نعم.
2: بتواصل معنا فورا.
0: نعم.
2: وإحنا بنحل له مشكلته
0: يا سيدي. الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب اليوم جوجو يكون في له يعني التوفيق الكامل والوجود الرائع واللي عن جد يعلم بالسوق الأردني ويكون يعني فارق علامة فارقة بالسوق الأردني. وأنا بعرف قد إيه كابتن الجهود اللي يعني أو عفوا باش مهندس الجهود اللي بتبذلوها مع الكباتن. كل كابتن يعني في له معاملة جدا رائعة, وأنا شفت وسمعت وقعدنا معاكم يعني وسمعنا منكم شو تطلعاتكم اليوم لقدام, وبكف اليوم أنه أنا بطلع بكل يعني قوة قلب أقول أنا شركي راح أخذ أقل عمولة من الكباتن, يعني راح يفرق مع الكابتن على شغله كل نهاية شهر. خلينا نحكي بدناش نعطي 50%, يعني من 40 من 30 ل 50% تقريبا فرق بالدخل عنده. فالله يعطيكم العافية.
2: طبعا سيد أسامة برضو من خلال مسابقاتنا وحوافزنا
0: حلو,
2: فبرضو بحكي لك من خلال المسابقات اليومية والأسبوعية والشهرية
0: للكباتن برضو,
2: فراح يفرق برضو معه بموضوع الدخل الشهري.
0: حلو رائع. يعني يا جماعة الكباتن في مسابقات, في أشياء خاصة فيكم, في حوافز بتاخدوها. فيعني إحنا بندعو لإخواننا الكباتن اللي عم بسمعونا إنهم إذا حابين يحرروا مع جوجو يعني شغالين, بس بدي أعرف وين موقع مكتبكم بالضبط باش مهندس علشان نعرف الكباتن وين ممكن يجوا يستفسروا أكثر ويحرروا تصريحهم عندكم.
2: إحنا أستاذ أسامة بشارع وصف التل بخلدة. إذا بتحب يعني احكي رقم رقمنا.
0: طبعا
2: يتواصلوا معنا.
0: يا ريت
2: يتواصلوا معنا على رقم الدعم 0792 300 500, واحنا موجودين للجواب على اي استفسار من الكباتن.
0: نعم.
2: برضو في نقطه كمان صغيره, اي كابتن بسمعنا عبر إذاعتك المحترمة.
0: نعم.
2: بيجي بده يتفضل عنا بده يحرر أو يصدر تصريح راح يكون له عمولة صفر لمدة شهر.
0: أوه سامعين يا جماعة اللي بسمعوا برنامجنا كباتنا, وفي نسبة كبيرة من كباتن التطبيقات الذكية لأول شهر باش مهندس صحيح؟
2: أي شخص يجي يسجل يحرر معنا أو يصدر تصريح راح يأخذ عمولة صفر لمدة شهر بالإضافة لرصيد الخمس دنانير بعد العمولة صفر.
0: يعني بتروح بتقولوا لهم إحنا من طرف أسامة الجتاوي وإذاعة عين اف ام تاخدوا صفر عمولة لمدة شهر مع قيمة خلينا نحكي الرصيد اللي هو بخمس دنانير.
2: بقيمة خمس دنانير.
0: ممتاز.
2: يعني بعد ما يخلص أول شهر ما راح يتم اقتطاع أي نسبة منه, راح تكون عمولته صفر.
0: حلو.
2: وبالإضافة لما بعد الشهر راح يستفيد من الرصيد المجاني اللي احنا ضايفين له اياه بمحفظته.
0: ممتاز. بدنا بس مره ثانيه باش مهندس نعيد الرقم عشان يتصلوا معاكم ويستفسروا اكثر الكباتن اللي حابين يحرروا معاكم.
2: أكيد استاذ اسامة. رقمنا 079
0: نعم
2: 2 300 500.
0: 0 7 9 2 3 3 0 0 500. 100%. الله يسعدك باش مهندس والله.
2: تسلم. انكم تسلم الراس. واشكر اذاعتك الكريمة.
0: الله يعطيكم العافية.
2: الاعلام المخضرم اسامة على هاي الاستضافة.
0: بالعكس سيدي.
2: وكل الشكر لك سيدي.
0: شكرا لك باش مهندس. الله ألف عافية. أخونا المهندس أكرم دويكات المسؤول الأعلى للعمليات في تطبيق جوجو. الله يعطيكم العافية. شكرا لك سيدي.
2: تسلم.
0: يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا. خلينا مع بعض نطلع فاصل مستمعينا الأعزاء ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا. سمعتوا شركة جوجو لمستمعين إذاعة عين, سواء من مستمعين برنامجي, مستمعين برنامج أستاذ عامر رجوب, أي كل مستمعين الإذاعة من كباتن التطبيقات الذكية. يا جماعة بكل بساطة إذا بتسجلوا يعني بتروحوا بتحرروا تصريحكم وقلتوا لهم إحنا من طرف إذاعة عين ومن طرف أبو الجتاوي راح تاخدوا لأول شهر عمولة 0% ما فيه, وتستفيدوا الشهر البعدي من الرصيد المجاني اللي هو 5 دنانير. الرقم هو 0792 300 500. صح احفظته بالضبط. 0792 300 500. رنوا عليهم استفسروا منهم وزوروهم, وإن شاء الله يا رب يعني بتكونوا معاهم وبتحرروا معاهم وبتكونوا مع أقل تطبيق في الأردن, وهي إعلان رسمي للعمولة راح يكون يعني بالأردن. تحياتنا لتطبيق جوجو وتحياتنا لكل مستمعينا الرائعين. نطلع مع بعض على فاصل نرجع نستكمل معاكم. خليكم معنا.
3: على أربع روحات مع جداوي
4: روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل، شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: الحلبين.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-230-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: نادي الشلة ضبط القعده.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعه عين وبتسمع
1: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.

اهلا وسهلا مستمعينا، تحياتنا لكم، مستمرين معاكم على هوا مباشره. يا جماعة اسمعوا هاي الأرقام اللي بترفع الراس، عن جد أرقام بترفع الراس. بحسب شركة مكانة، طبعا يعني شركة مكانة 360 بنوجه لهم تحية ونحكي لهم الله يعطيكم العافية على جهودكم الرائعة اللي عم تبدلوها بيعني الإحصاءات وبالأشياء، وشركة صراحة أردنية عربية بنفتخر فيها على مستوى الأردن وعلى مستوى العالم العربي. بقول لك Global Media Coverage of Jordan's Roman Theater World Cup Fan Moment، التغطية الإعلامية لتجمع الجماهير الأردنية ومحبين المنتخب في المدرج الروماني. يا سيدي العزيز، الإحصائية حول العالم اللي صار بالمدرج الروماني، عدد المشاهدات عليه يا سيدي العزيز بحسب شركة مكانة، تتعرفوا قد ايه؟ راح تنصدموا بالرقم، 1,424,331,858. تخيلوا عدد المشاهدات، 27% منهم من الأردن، 17% منهم من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا الأرجنتين 7%، السعودية، إسبانيا، المكسيك، ما بدي أقعد أحكي نسب مشان ما نطول، البرازيل، تركيا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، قطر، الجزائر، الهند، ألمانيا، فرنسا، اليابان. يعني مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي قديه التغطية هاي الإعلامية بحسب الحواسيب الموجودة والأنظمة الذكاء الاصطناعي اللي بترصد التفاعل بكل العالم على اللي صار بالمدرج الروماني اللي موجودة عند شركة مكانة. يعني رقم مهول جدا. انت بتعرف شو يعني 1,024,000,000 مشاهدة تقريبا للي صار بالمدرج الروماني؟ قد ايه هذا راح يعمل امباكت وراح يعمل تأثير على السياحة في الأردن. فاليوم احنا ليه فتحناها 3 أماكن؟ وليه المسؤولين عملوا 3 أماكن؟ وهي بسمع بالبترة كمان بدهم يحطوا شاشة، عشان يعني خلص المرة هاي ومع الفوز إن شاء الله يكون في عندنا كمان إشي قوي قوي قوي نقدر إنه يعني نروج للسياحة فيه. شكرا لكل حدا لقطها وبلش عم يروج للأردن، هذا اللي كنا نحكي فيه وهذا اللي كنا نستناه وهذا اللي كنا نطلبه من الحكومة والجهات المعنية، بأنه نعمل إشي يروج لبلدنا. ومجرد وجود الناس، وجود عشرات ألاف الناس سواء بالمدرج الروماني ولا بجرش ولا بالعقبة ولا بالبترة ولا وين مكان ولا بإربد، وين مكان، طول ما معاه تليفون وراح يصور وراح ينزل عنده، هذا لحاله عمل لحاله ماركتينج. هذا صار ترند في العالم كلياته، أرقام صراحة بترفع الرأس. أيضا يا جماعة ركزوا معاي اللي حابين ينزلوا على المدرج الروماني، أمانة عمان أعلنت عن توفير يعني خلينا نحكي باص عمان، تمام، يعلن عن خدمة التنقل المجاني. يعني اللي بده ينزل بباص عمان بدفعش مصاري للجماهير دعما للأردن بكأس العالم، حيث أعلنت إدارة باص عمان التابع لأمانة عمان الكبرى عن تقديم خدمة التنقل المجاني للجماهير والمشجعين غدا الثلاثاء اللي هو 23 حزيران، وذلك تبنيا للجهود الوطنية الرامية لدعم ومؤازرة منتخبنا الوطني النشامة في مشواره نحو تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم والاستمرار بهذا الحلم. والأمانة حددت مسارين رئيسيين يا جماعة، الخدمة المجانية للمواطنين راح تكون مسار 99 ومسار 100، راح تكون الباصات متاحة لنقل الركاب، مسار 99 ومسار 100 طبعا راح تكون موجودة بشكل مجاني هاي الباصات، ما في تكلفة مالية، وتحديدا من الساعة 4 صباحا وحتى 6 مساء. يعني مسار 99 ومسار 100 لباص عمان مجاني بالكامل لمدة 2 ساعة، من الساعة 4 لما تنفتح البوابات لغاية الساعة 6. حاولوا تيجوا بدري عشان تحجزوا أماكنكم يا جماعة. أما يا جماعة بالبترة بالبترة بالبترة، القرية الثقافية بمدينة البترة راح تستضيف فعالية جماهيرية لبث مباراة المنتخب الأردني نظيره الأرجنتيني، هاي تحضير للمباراة الجاي أيضا ضمن منافسات كأس العالم بموقع يتسع لنحو 5,000 شخص.
يلا ادعوا السياح كلهم على مباراة الأرجنتين يا رب.

ابو نعمات تحياتنا لك. بقول لي الاسبوع اللي مضى كنت في طرابزون عملت هوشي عشان نحط مباراه الاردن والنمسا, بيكرهونا ليش ما بعرف, ما بعرف. لا هم الاتراك بشكل عام في عندهم يعني ما اعرف ليش احكي كره يعني, هو يعني بعض الشعب, نحكي للشعب انسى, احنا على الصعيد السياسي مع تركيا علاقاتنا جدا منيحه والسياحه كويسه وكذا, لكن للاسف بتلاقي الكثير من يعني ابناء الشعب اذا بتتعامل معاهم على ارض الواقع بتحسوا نعم بيحبوش العرب بشكل عام, و يعني ما بعرف شو اسبابهم, ما بعرف شو كذا, في جزء مديش افوت والله ما بدي افوت سياسي, لكن في جزء من يعني من اللي عندهم, خلينا نحكي الكره او هذا الزعل والعتب من اللاجئ, من اخواننا اللاجئين السوريين اللي يعني قصص سياسيه قديمه صارت, لكنهم بشكل عام عم بتعاملوا مع العرب بطريقه ابدا مش كويسه. بس المهم ابو نعيمات طق المخ الاردني وخليتهم يحطوا المباراه خاوه ولا كيف؟ بالله عليك يا ابو نعيمات قل لي اشتغل اشتغل المخ لمعاني بالله عليك. أخونا حبيب القلب أبو وائل, أخونا رياض القناص, الله يسعد مساك, تحياتنا إلك ولا ست ليان طهبوب, ويسعد مساكم, يا هلا ويا مرحبا. اي كفو كفو من عيم أبو نعمات بيقول لي أكيد حطوها أبو الجتاوي, الله يسعد لي قلبك يا حبيب القلب.

0: هم ببلغونا انه مدينة ام الجمال الاثرية ممكن كمان او يوجد فيها شاشة عرض. حلو حلو حلو حلو، مبسوط مبسوط على هذا الاشي، يعني فكرة طلعت من المدرج الروماني وتسجلت في تاريخ الاردن حرفيا. اللي صار المدرج الروماني اول مباراة تاريخي تاريخي، يوم مميز، واحمدك يا رب دائما على نعمك، لان هاي بعدها انا من نعم ربي علي بمجال التطور بشغلي، اني كنت انا جزء من هذا الاشي وكنت انا مقدم هذا الاشي. يا حبيبي يا ضياء، انا اللي فخور فيك اكثر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
1: والزل في راس المال والبلد يجيب رجال رجال.
0: واحد كنت منزل، كنت منزل الصورة على وانا ماسك المايك، واحد حط لي كومنت بيقول لي الله يخلف على الواسطات. واسطات ايش يعني؟ انا مثلا ممكن اكون رنيت عمين عشان يرن عمين عشان يخليني اقدم، اذا الحفله تسوت قبل ب 24 ساعه مين الواسطه يعني؟ كيف بدي اعرف انا يعني جد، انا كيف بدي اعرف بالتحضيرات وكيف بدي اوسط حدا؟ واسطه مين؟ اي واسطه يا زلمه، اي واسطه يا زلمه، مشان الله يعني. صباح الخير جميعا. ابو الصواف بيقول لي اليوم باذن الله يعني في مباريات بنحضرهم على السطح. يا الله يا الله يا الله يا الله، شو زمان والله. مرات كنا نروح عند دار عم ابوي بالزرقاء، ترى يعني هاي القعده على السطح عند اهل الزرقاء انسى يعني، ما لا تعوض ابدا والله العظيم. يعني نحضر مباريات على السطح يا بي، المباريات اللي على السطح محلاها. الفعاليات بتبلش الساعه 7:30 يوم الاثنين، انتهاء الفعاليات الساعه 8 الصبح يوم الثلاثاء. هاي فعاليات يعني انسى، مع افطار جماعي للجميع. جايب معي شاشة والدعوة عامة لكل الموجودين بالعمارة عندي. في تسالي وفي عصير وأرقيل وفقرات جميلة، نسعد بتواجدكم وننصح الكل يعطل يوم الثلاثاء. يا أما يوم الثلاثاء إذا فوزنا شو باي شو راح يصير يوم. اسمع أنا خلي رندا وليني خلصوا وسلمني الهوى لثاني يوم، أنا ما عندي مشكلة يعني لثاني يوم سلمني الهوى.
1: عالنشمي ما في صعب.
0: نسمع هاي الرسالة يلا.
2: أبو الجتاوي الله يسعد لي مساك، شو رأيك في هالكرت الدعوة؟
0: والله إنه فخم.
2: الصبح أخوي بيبعث لي زي هيك، أقسم بالله كنت مستني بس يقول لي قديش تدخلية. مش طبيعي يا رجل.
0: يا زلمة أنا لو ساكن عندكم بالعمارة أقسم بالله لا يعني، وما عندي شغل لا أجي أحضرها على السطح يا زلمة. في أحلى من هيك أجواء؟ حبيب القلب وزميلنا معاوية الطرمان، نسمع شو بعث لنا.
3: مساء الخير أسامة، مساء الخير لمستمعيك عبر إذاعة عين فم 98.3. إن شاء الله غدا على الساعة 6 صباحا سأكون معلق معكم معلفا
0: الله
3: واصفا لمباراة الأردن أمام الجزائر. أتمنى أن نجتاز الجزائر بثلاث نقاط مهمة جدا والتوفيق للنشامة بإذن الله
0: يا رب. حبيبنا أخونا معاوية الطرمان راح يكون أيضا بكرة للي يعني بكون طالع وعنده مشوار طويل أو بكون موجود بالسيارة وما بسمح له الظروف بأنه يعني يحضر مباراة، فبقدر يسمعها بتعليق مباشر من أخونا معاوية الطرمان على الهواء مباشرة بتمام الساعة 6:00 صباحا بتوقيت الأردن بكرة إن شاء الله. يعطيك العافية أبو الطرمان.

100% أخواننا يعني بأحد الأحزاب الأردنية تحياتنا لهم يقدم شاشة عرض ضخمة مجانا في موقع أم الجمال الأثري من أم الجمال إلى العالم، يعني بث مباراة النشامة عبر شاشة عرض مجانية بموقع أردني خلدته اليونسكو على قائمة التراث العالمي. حتى أم الجمال راح يكون فيها شاشة عرض، يعني حلو حلو. طبعا هذا جهد حزبي من احد الاحزاب، الله يعطيهم العافيه وشكرا لهم، يعني هذا شيء مبادره جدا رائعه، تحياتنا لكم. طيب في هلا كمان اللي بتابعونا ابو الحواري صح على اللايف، اللي بتابعونا على اللايف يعني عم بيشوفوا مشاهد ولقطات من البيت الاردني اللي تم الاعلان منه، خلينا نسمع مع بعض يلا.

Scheiße!

سمعينا الأعزاء، أترككم اليوم للقاء بكرة مسائي إن شاء الله منكون فيه فايزين، وإن شاء الله بنحتفل فيه مع بعض على الهوى مباشرة بهذا الفوز، ومنكون معكم بأجواء أردنية حماسية فيها انتصار وفيها صنع للتاريخ ولتاريخ الوطن وللأردن ولشعار الأردن المنتخب الأردن لكل شيء يخص الأردن. صار وقت أنه ننهي برنامجنا، شكرا لوجودكم معنا، الله يعطيك ألف عافية ضياء الرباب على مخرجنا، وأيضا أحمد الحواري مخرجنا التلفزيوني، تحياتنا لكم جميعا. بكرا إن شاء الله لقائنا معكم بتجدد بتمام الساعة 4 مساء، منتصرين ومحتفلين، يا رب ما نكون أي شيء آخر، يا رب.

0: معاك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت نعجي داوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية العراقي يؤكد للمملكة أن دور الأردن مهم في الاجتماع التشاوري العربي اليوم نظرا لعلاقات عمان القوية مع جميع الدول العربية. وزير الخارجية العراقي يؤكد للمملكة أن الحرب الإيرانية خلفت تحديات كبيرة تستدعي تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية. وزير الخارجية يجري سلسلة لقاءات مع نظرائه التونسي والموريتاني واللبناني والسوداني على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع جامعة الدول العربية. افتتاح دورة تدريب المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثانية في معسكرات شويعر. منتخب النشامى ينهي تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري في كأس العالم غداً. أمانة عمان توفر حافلات نقل مجانية لحضور فعاليات مشاهدة مباراة النشامى في المدرج الروماني والساحة الهاشمية.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمعنا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: كيفك عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

Yeah.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشريفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

待って待って。

0: بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جنوني.
1: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
2: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الله يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم عين المونديال. معكم أنا أخوكم عثمان حسنات. طبعا إحنا عبر إذاعة عين على تردد 98.3، نلتقيكم كل يوم على الساعة 9 من الساعة 9 للساعة 10 بإذن رب العالمين في كل أيام كأس العالم. طبعا بتفصلنا ساعات قليلة عن بداية الحلم الحقيقي. احنا خلص اخر، مناش نحكي اخر فرصة، لكن هي الفرصة الحقيقية اللي هي ضد المنتخب النمساوي الجزائري، واكيد الكل متحمس، الكل متفائل، الكل متشجع. ان شاء الله نكون جاهزين لهاي المباراة وجاهزين لهاي المواجهة. طبعا المنتخب الوطني اتم استعداده واتم كل افكاره اكيد، والتحليل الفني والتحليل للمنتخب الجزائر وتحليل نقاط قوته ونقاط ضعفه، ونفس الشيء عندنا ومين اللاعبين اللي كانوا قادرين يكملوا المباراة بدنيا بشكل مميز، واللاعبين اللي بيكملوا المباراة فنيا بشكل مميز، مين الأولى انه يلعب، مين الأولى انه يقعد. يعني كثير امور احنا بنقدر نحكي فيها. طبعا اكيد احنا بنكون سعيدين بمشاركتكم، باستقبال هواتفكم، نقاش معكم على رقم البرنامج 0784631. بنتشرف بالنقاش معكم اكيد، وبنتمنى انه نسمع هيك ارائكم، وخاصه الفنيه والتحفيزيه لابنائنا ولاعبينا واخواننا لاعبين المنتخب الوطني. بنعرف انه البدايه صعبه، وكل بدايه يعني بتكون ناش نحكي مستحيله لكن صعبه جدا. احنا خلصنا من هذا الموضوع، وخلصنا من موضوع الرهبة والخوف وحمى البداية. المفروض وصلنا لمرحلة محترمة. احنا نكون برضو كمان عارفين انه في الجولة الثانية من الدور الاول بلشت الفرق تكشر عن انيابها بشكل مختلف عن المباراة الاولى. المباراة الاولى بتعرفوا بيكون فيها جس نبض، وكان بيكون فيها خوف ورهبة. في المباراة الثانية بصير العكس تماما، بصيروا الفرق مقروءة لبعض، والفرق بتعرف نفسية بعض، والجمهور بيقدر يحفز الفريق بشكل كبير، وكل فريق بصير يعرف شو صار معاه في المباراة الأولى من أخطاء، من مشاكل بيقدر يصلحها في المباراة الثانية. حتى الموضوع النفسي كثير مهم في هذا الموضوع. الفرق اللي كانت مخبية مثلا بعض اللاعبين، الفرق اللي كانت مخبية بعض الأفكار، على الأغلب كله بنكشف في المباراة الثانية. بالمجمل الدور الأول دائما بيكون مختلف عن الأدوار الإقصائية، لكن إحنا بالنسبة لنا كتجربة أولى في كأس العالم، كظهور أول في كأس العالم، كنا يعني على الأغلب جيدين وأكثر من جيدين. فهذا يعني بيعطينا انطباع أنه عندنا وعند لاعبين القدرة أنهم يكونوا مميزين في المباراة الثانية اللي هي مع المنتخب الجزائري. طبعا راح نحكي عن المنتخب الجزائري باستفاضة أكثر، وراح نحكي عن منتخبنا باستفاضة أكثر طبعا أكيد. وبرضو راح أعيد وأكرر، منستقبل أي شيء منكم على أرقام الهاتف 0784631. وضياء سمعنا هيك أغنية تشجعنا وتحفزنا يا أخو ضياء.

0: ما قصرت. طبعا امبارح كان التمرين الاخير والتمرين كان بقياده الكابتن جمال السلامي اكيد، والجميل في الموضوع انه بتواجد كل اللاعبين، وهذا شيء بيعطينا انطباع وصوره انه كل اللاعبين جاهزين لمباراه الجزائر، واكيد بتعرفوا اللاعبين بيستنوا هذا المحفل أكثر منا، لأنه في النهاية اللاعبين عندهم أهداف غير الأهداف اللي بنعرفها، أهداف مختلفة، أهداف شخصية، وهاي الأهداف حق من حقوق اللاعبين اللي هي التسويق، وأنهم يشوفوهم الناس، خاصة أنه هاي البطولة متابعة من كل العالم، فبالتالي فرصة كثير كبيرة للاعبين أنهم ينتشروا أنهم يحترفوا. فاللي هيك ربنا بيوفقه، واحد من الكشافة بيشوفه كويس يعني ربنا هيك بيفتحها بوجهه وبوجه الناس الثانيين، لأنه في النهاية لما يحترف أي لاعب هو بيفتح الطريق لكل اللاعبين الأردنيين وكل المدربين وبالكرة القدم بشكل عام، لأنه بصير الأنظار علينا بشكل أكبر. فأنا بتمنى يكونوا اللاعبين بيومهم، ويكونوا اللاعبين إن شاء الله جاهزين لخوض هاي المعركة الكروية. طبعا بدي اشكر احمد ربابع ومحمد منصور اللي انا كل يوم بغلبهم، فمشكورين على كل ما يقدموه. طبعا زائد الناس اللي في القناه كلهم ابدعوا، كلهم رائعين، وبرجع وبذكر بالارقام اللي احنا بنتلقى عليها الاتصالات 0784631. احنا ان شاء الله على الأغلب ممكن يكون في تغطية، ممكن حسب القناة شو بدها تعمل، ممكن يكون تغطية خاصة للمباراة، وهاي التغطية بتشمل الموضوع الممكن الفني، ممكن الموضوع الجماهير. يعني المباراة الساعة 6 الصبح، أنا بعتقد كل الشعب الأردني راح يكون صاحي اليوم، يعني بعد صلاة الفجر الكل راح يظل قاعد. إحنا شوي يعني عاطفيين، وراح نظل نتأمل وأملنا كبير بربنا أول شيء، وبالجهاز الفني وباللاعبين، واللاعبين إن شاء الله كل اللاعبين اللي تم التنمر عليهم إن شاء الله بيقوموا بالرد، وبيقوموا بال يعني العمل المطلوب منهم بأحسن شكل، يعني ترجع صورتك اللي إحنا بنعرفها عنك، خاصة قدام الناس اللي استغلوك في السوشيال ميديا. هذول الناس أنا مع احترامي لهم يمكن عاشوا على يعني قدرات وعمل المنتخب الوطني واللاعبين، فإن شاء الله بكرة يتم الرد بشكل مناسب، وراح نكون بإذن رب العالمين أول الناس الداعمين للاعبين وللجهاز الفني، ونقدر هيك نفرح بكرة إن شاء الله. يعني بتعرفوا إحنا دائما منكيف ومننبسط في أي مناسبة وطنية، وهاي أنا بعتبرها من المناسبات الوطنية. في مشاركة معنا؟
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال كابتن عثمان؟
0: الله يبارك فيك ويحفظك، أهلا وسهلا.
1: الله يسلم. والله يا كابتن قلب ليلنا نهار ونهارنا ليل.
0: والله نعم صحيح. مين معي بس يعني عفوا؟
1: معك المحامي عبد الله محاديم.
0: يا أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا، شرفتنا سيدي.
1: لغاية الآن إحنا مش عارفين إحنا ننام ولا نضل صاحيين نستنى المباراة، ولكن منتخبنا له حق علينا والله، يعني والشباب ان شاء الله يبيضوها.
0: يعني شوف استاذ عبد الله، وصلونا لمرحله اللاعبين انه يعني بيستاهلوا كل السهر وكل التعب، وحطونا في محفل عالمي، فبصراحه اللاعبين بيستاهلوا.
1: بالتاكيد والله بالتاكيد، يعني الشباب ما شاء الله عليهم، دائما طموحاتنا فيهم عالية، بعض مرات ما بزعل من جمهورنا لما يكون حتى مع النمسا، بزعل من أقل غلط، لأنه طموحاتنا في اللاعبين عالية، وهم لازم يعرفوا هذا الكلام. احنا لولا
0: طموحاتهم
1: عالية طمعونا فيهم. يعني بتشوف نزار رجدان بقول لك نزار رجدان مثال أفضل من تشافي، واحد بيقول لك أنا بالنسبة لموسى التعمري لا يقل عن ميسي. فثقتنا في هدول اللاعبين كبيرة، وهذا الجيل وإن شاء الله بكرة بيضوها أمام الجزائر.
0: تعرف أستاذ عبد الله، أنا يعني في آخر فترات صرت أشوف الثقافة قديش تغيرت، وصرت اشوف قديش الاولاد الصغار اللي كانوا ظلهم لابسين ميسي ورونالدو وصاروا كيف يلبسوا يزن، وصاروا يلبسوا موسى ويلبسوا علي ويلبسوا يزيد ويزن العرب ونزار رشدان. فانت رحنا على حالة مختلفة.
1: صحيح. وإذا بتلاحظ كابتن عثمان حتى بالأكاديميات في الأردن في إقبال من الأهالي يدخلوا أولادهم بالأكاديميات،
0: 100%
1: يعني خلافا للسابق. الآن إذا بتروح على كل
0: 100%
1: الأكاديميات كل متحمس إنه ابنه يصير لاعب كرة قدم، وهذا شيء جميل يعني مبشر لمستقبل الكرة الأردنية.
0: هم حولونا اللاعبين، وهذا الجيل حولوا كرة القدم لمهنة رسمي. يعني صاروا حتى الأهالي يفكروا في موضوع المهنة بشكل أكبر. ما كنا
1: صحيح.
0: نفكر في هذا التفكير في السابق بصراحة. يعني لما كنا نلعب كرة قدم كانوا يحكوا عنا، بتعرف، رايحين على شيء سيء.
1: لا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله المستقبل يعني مزدهر للكرة الأردنية، وربنا يوفق الشباب، لأنه
0: آمين.
1: أتوقع يوم الغد هو أهم يوم في تاريخ الكرة الأردنية. انتصارنا على الجزائر سوف يكون يعني الطريق نحو أول انتصار في كأس العالم، بالإضافة إلى أنه يعني بيعطينا خطوة للظهور في الدور الثاني في كأس العالم، وثقتنا في النشامة. والله اسأل أي أردني يقول له وين ثقتك، بقول لك بدي كأس العالم. الحمد لله طموحاتنا دائما عالية.
0: صحيح صحيح، تحكي صحيح.
1: جمهورنا طماع شوي بالشباب يعني، وحقه، والشباب دائما بيكونوا على الوعد يعني وبيبيضوها معانا. يعني لما دخلنا بطولة كأس آسيا الأخيرة ما حدا توقع، يعني ما بحكي عن جمهورنا الأردني، احنا كأردنيين دائما أي بطولة يشارك فيها المنتخب الأردني من زمان نتوقع أفضل النتائج. في آخر بطولة كأس آسيا ما حدا توقع الأردن يوصل لهذا الموقع، والحمد لله وصلنا النهائي، وأنتم تعلمون يعني ظروف النهائي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إنه ربنا بوفقنا يوم غد وبفرحنا وبجعلها ليلة أردنية سعيدة يا رب.
0: يا رب. أستاذ عبد الله مشكور جدا جدا على هلا المداخلة الجميلة.

0: هذا الجيل يعني أنا بعتقد أحسن فارق عملوه مع الأجيال السابقة هو الالتزام الديني. إذا بدنا نحكي عن الالتزام الديني راح تشوف عدد الفيديوهات اللي بتنزل لكل اللاعبين بأوقات مختلفة حتى هم مش متواجدين مع المنتخب، قديش هم ملتزمين دينيا، كيف أصواتهم حلوة في قراءة القرآن، كيف الكل بتبادل قراءة القرآن. والفيديو اللي انتشر امبارح تاع ديارة عبد الله نصيب بيعطيك الانطباع الحقيقي للاعب الأردني وللاعب المنتخب الوطني تحديدا، وكمية اللاعبين الملتزمين دينيا وجمالية الأصوات المتواجدة في المنتخب الوطني. فهذا التأثير تأثير إيجابي وبوديك على موضوع التزام وموضوع مسؤولية بشكل كثير كبير، لأنه الملتزم دينيا يعني اللي بخاف الله بتخافش منه يعني، وهذولا النوعية اللي احنا عنا. فإن شاء الله هيك ربنا يكرمهم وهيك ربنا يتقبل منهم كل شيء بيقدموه، وهم بيقدموا أشياء كثير ترى في الأردن يعني الناس بتعرفهاش، بس أنا بعرف كثير معلومات في هاي الشغلات. فإن شاء الله هيك ربنا يكرمهم ويعطيهم اللي بيستاهلوه واللي بيستحقوه، لأنهم فعلا مش هم لحالهم، كل الشعب الأردني بيستحق هاي الفرحة. نطلع فاصل وبنرجع لكم إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح. احنا معك على طول. عبر

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم من جديد واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الاكارم والاعزاء. طبعا انا معي الكابتن واخوي وصديقي الكابتن الكبير الكابتن ديان صالح اللي انا بعتز وبفتخر فيه كقامه اردنيه تدريبيه وكقامه تدريبيه غير تدريبيه كقامه علميه كمان. يمكن الناس ما بتعرف انه الكابتن ديان الاردني الوحيد حاليا اللي بيعطي دورات البرو اللي هي اعلى شهاده في العالم، فهو اللي بيقرر مين ياخذ هاي الشهاده وهو المحاضر الاساسي كاردني، فدائما ممثلنا بكل شيء بشكل جميل سواء في التدريب في التحليل في كل شيء جميل. كابتن ديان مبدع ما شاء الله. كابتن ديان يسعد مساك.
1: يسعد مساك كابتن عثمان، بصراحه يعني الله يرضى عليك، شكرا لك على التقديم اللي ان شاء الله يكون استحق ان شاء الله. الله يرضى عليك.
0: لا تستحقوا زياده والله كابتن،
1: يعني انا كمان اللي بيحاورني اليوم قامه اردنيه كبيره بالتدريب وبالتحليل. ما شاء الله عليك كابتن عثمان، نعتز ونفتخر.
0: الله يحفظك حبيبنا كابتن ديان. طمنا امورك كويسه ابو صالح؟
1: الحمد لله كله تمام ابو عمر، كله تمام الحمد لله
0: رب العالمين. الحمد لله كابتن ديان. نبلش من السابق، يعني بلاش نروح على اللاحق، نبلش من السابق. الأخطاء اللي ارتكبت في المباراة السابقة ونقاط ضعفنا في المباراة السابقة شو كانت وكيف أنت بتتوقع إصلاحها؟
1: أول شيء نبلش يكون واقعيين، الكرات الثابتة، الكرات الثابتة الدفاعية هاي عنا حتى بالمباراة الودية كان كثير نتعرض لكرات ثابتة، سواء ما كان بين اللي هو الانسجام ما بين المدافعين وحارس المرمى أو الوقفة الدفاعية والبوزيشن أو الميكس، نقول دفاع المختلط اللي يكون وانت نلعب دفاع، كيف نلعب دفاع منطقة مع دفاع مان تو مان، هاي مهمة جدا لمنتخبنا لأنه عمالنا بنشوف كرات ثابتة يعني بتحسم مباريات، فإحنا بدنا أهم إشي نركز على الكرات الثابتة الدفاعية منتخبنا يكون حاضر بيها، صارت علم بحد ذاته وإحنا نلعب بكأس العالم، هذا الجانب أكيد اشتغل عليه الكابتن جمال السلامي واللاعبين، وخاصة بالركلات الركنية وركلات الكرات العرضية الثابتة اللي من الجنب كثير مهمة جدا نكون حاضرين بها. بتمنى وإن شاء الله يكون هاي المشكلة انحلت بمنتخبنا. الشغل الثاني اللي هي أنا عندي قناعة أنه إحنا لما نلعب دائما منتخبنا كل ما لعب دفاع متأخر واي منتخب بسرع الرتم علينا باللي هو بالكرات البينيه اللي هي هات وخد والكرات القصيره عندنا مشكله فيها كثير بخلل، حتى شفنا يعني برجع لك لورا شوي منتخب نيجيريا لما لعبنا احنا مباراه وديه تقدمنا عليه سرع الرتم علينا على مشار الجزاء استحواذ وكرات سريعه وسرع الرتم سجل بينا. المنتخب صحيح. النمساوي بلشنا احنا باللقاء بشكل جيد شوي، يعني احنا ما ضغطنا ولكن رحنا عليهم حتى نشعرهم انه احنا موجودين وهي اشي كويس، كان حصلنا فرص ما توفقنا بها، ولكن بعد 7 دقائق منتخب النمسا ضغطنا ضغط عالي لعند ما سجل هدف الاول اللي هو نفس المشكلة اللي هي عند بوكس ال 18 عندنا لما اي فريق بيستحوذ

0: علينا. احنا بنلعب دفاع منطقه، انت لما تلعب دفاع منطقه وانت عارف يا كابتن عثمان المفروض تقطع خلاص، انت بتدافع، اذا انت بتدافع اذا تكون افضليه لك بالدفاع. هاي بتمنى تكون ان شاء الله الانسجام ما بين المدافعين ما بين الارتكاز، نحل هاي المشكله واللي هي كلفتنا هدف يعني بشكل مؤذي كان.
1: صحيح صحيح.
0: انا بتمنى انه
1: شوف الكرات
0: معك
1: احكي كابتن احكي.
0: انا بتمنى كمان انه منتخبنا دائما عندنا واقعيه احنا وفلسفه تحت اي ظرف، انا بتمنى انه نحافظ عليها لانه احنا نتقنها بشكل كويس. يعني الفرق كان الجزائر كان النمسا كان الارجنتين كلها راح تيجي على ملعبنا، واضح جدا يعني كله لانه عنده لانه بصراحه عندهم قدره على امتلاك الكره فائقه جدا، وخاصه منتخب الجزائر رغم انه خسر 3-0 ولكن هو عنده قدره على امتلاك الكره والاستحواذ بشكل كبير. انا بتمنى انه احنا نحافظ على هويتنا والشراسه والالتحامات البدنيه اللي كانت، انا بقول لك كانت مميزه بمباراه النمسا، يعني هاي افضليه كانت نبني عليها بمباراه الجزائر. بتمنى انه نحافظ على الهويه تبعتنا، يعني انا يعني بعد الهدف التعادل كنت يعني شوي ها لو انه يعني ركزنا على الهدف ونقطه ممكن كانت بتفيدنا، ولكن المجريات المباراه ممكن شدتنا شوي لانه النمسا نزل بدنيا. قديش كنا نحكي النمسا، النمسا نزل بدنيا ليش؟ لانه ضغط 20 بعد دقيقه 5 ضغط حوالي 17 دقيقه ضغط عالي بملعبنا استنزف بدنيا. احنا هون كان نقدر نسحبه لما تعادلنا ونخلي بضل مواقعنا، هو المضغوط صار. ما هي كمان بالمباريات وانت عارف كابتن عثمان احيانا بيكون الضغط عليك نفس المباراه بعدين بصير الضغط على الخصم، يعني كانه مدوا جزر الضغط. فبالتالي ان شاء الله باذن الله تعالى انه هاي الامور كلها احنا قادرين، والصوره اللي قدمونا اياها بصراحه النشامه قادرين انه يصلحوا الاخطاء ويظهروا باذن الله تعالى بصوره محترمه بمباراه الغد ان شاء الله.
1: النقطة الأخيرة كابتن ديان، وأنا بعتقد أنها مهمة جدا جدا جدا، هي بتتعلق بالصلابة الذهنية بشكل أكبر. إحنا بعد ما سجلنا هدف التعادل صاروا اللاعبين مستعجلين، يعني بدهم خلاص يعملوا إشي أحسن، وهذا الشيء كان مأذينا بصراحة. يعني هذا دور مين كابتن؟ يعني على الأغلب المفروض صار فيه هدوء في الملعب أكثر، صار فيه ركازة أكثر، صار فيه ضبط للنفس أكثر.
0: 100% احنا بدنا الصلابة الذهنية، المباراة هاي كلها الجانب الذهني مهم جدا بيها. الصلابة الذهنية هاي هي اساس، يعني حتى دخولنا من الاحماء لبداية المباراة كيف انت بتكون الجانب الذهني عالي عندك، كيف بتبلش يعني تحضير كان للمباراة. انا شفت التحضير كان جيد ودخلنا المباراة وكسرنا حاجز الخوف، ذهنيا كنا عاليين شوي. الغلب بعد ما جبنا هدف التعادل احنا كان عندنا طمع قد يكون مشروع، شفنا النمسا في المتناول، ولكن احنا الان حكيت لك الفريق المضغوط هو اللي بيفتح الملعب، هو اللي بيفتح الملعب. احنا تعادلنا نقدر كان نحافظ على الهدف، ولكن اللي يعني احيانا احنا بنعزي انفسنا ونقول اللي هو الظهور كان جيد في المباراه، الظهور اقنعنا، الظهور كان يعني
1: بالمجمل يعني
0: بالمجمل الظهور الاول كان كثير كويس للمنتخب، مع انه الاخطاء يعني كلفتنا اهداف يعني، ولكن خاصه بالكرات الثابته، ولكن يعني من عول انه لسه احنا بالسباق الان، بالسباق يعني صار عندنا امل.
1: طيب احنا شوف
0: اول كنا نقول
1: كابتن ديان
0: معك،
1: ترى انا بروح على نقاطك شوي شوي لانه كل اللي بتحكيه مش لازم يمرق مرور الكرام. انت بتحكي في الكرات الثابته، الكرات الثابته نسبه التسجيل لغايه هاي اللحظه 35%،
0: نسبه كبيره.
1: اذا الفرق بتعتمد بشكل كثير كبير، وانت بتعرف في المنتخبات العمل بيكون اقل من الأندية، ما معهم المدربين الوقت الكبير، فبهتم في الكرات الثابتة بشكل أكبر. إحنا ممكن المكس المعمول كان فيه مشكلة أنا شفته، أنت بدك يتم إصلاحه بتغيير المكس ولا بالمكس بس بتصحيح الأخطاء؟ المكس طبعا عشان الناس تعرف اللي هو ناس بيكونوا واقفين في مناطق بيدافعوا وناس بيلعبوا مانتومان مع لاعبين محددين.
0: يعني برافو عليك. أنا دائما عندنا قاعدة، إحنا اهم شيء بالكرات الثابته، خلينا نحكي الكورنرات هي مهمه جدا. يعني امبارح نيوزيلندا الهدف الاول مع مصر كورنر، يعني وكانوا نيوزيلندا بيلعب كرات مباشره وسجل الهدف وما قدروا يحافظوا عليه،
1: ومصر سجلوا نفس الهدف في الهدف الثالث
0: 100%. ومصر سجلت الهدف الثالث مرموش عفوا
1: كورنر
0: مش مرموش كورنر لتريزيجيه
1: كورنر تريزيجيه
0: فبالتالي انا دائما عندنا قاعده وانت دربت احنا دربنا دائما نعمل نشتغل شغل كبير احنا بالانديه على الكرات الثابته الدفاعيه والمنتخب نقدر يعني نشتغل شغل كويس مين على القريب مين اللي بيكون بيكون في النص
1: بالوسط.
0: مين بيكون على بعيد وفي شيء مهم جدا احنا عندنا مشكله بالدوري الاردني للاعبين او حتى على المستوى العربي الان اذا بتتابع الدوريات اللي بالكورنرات بتشوف كيف يعني هاي حراسنا عشان ما نقصوا عليهم ما بتعرضوا لها بالدوري الاردني تنحسب فاول ممكن او مش مقبول عندنا اللي هي لما يوقفوا اثنين قدام الحارس لما يمنعوا من الخروج هاي صارت عاديه جدا بالتكتيك برا بتشوف كيف الحارس بيكون بينكم من اللاعبين ما له علاقه اللاعبين فيه وحري بده يوقفوا هاي اللي بتشوفها كيف بالدوريات الاوروبيه موجوده هاي اللي احنا مش موجود عندنا اللي دائما يعني احنا يعني تحكيميا ممكن احنا مش مقبول عندنا يا كابتن عثمان فبالتالي هاي مهمه جدا فهاي بدنا يركزوا عليها بالتدريب يعني يعملوها نفس الحالات اللي بتصير لاعبين يضايقوا يزيد ابو ليلى بالكورنر كيف بده يمنعوا خروج الكره يحجزوه كيف مين بده يعني احيانا الحارس بحيدوا دوره كمان بحيدوا دوره اللاعبين
1: حتى موضوع البلوكات لازم يكون جاهزين له بشكل كبير
0: يا سلام عليه دائما احنا بنقول بالميكس اهم شيء يعني اللي هو نقطه قاعده قريب بالنص بين السته والجزاء لاعب للكرات اللي بالنص وعلى بعيد اضف لذلك اللي هو اللاعب اللي بيرتقي الكره الثانيه بيكون على 18 هنا خلصنا منطقه في الان اللي هو اللاعبين الخطرين لاعبين اطول قامه اللاعبين اللي احنا بنكون محللينهم عارفين الكره كيف الخصم بيلعب الكورنر بيلعبوا على القريب بيلعبوا على البعيد بيفرغ احيانا في فرق بتطلع لك اللعيبه الكويسين لبرا عشان احنا نركز عليهم ويكون الهدف مش هم يكون هدف ثاني واحد ثاني يفوت مش متوقع فبالتالي هاي يعني بصراحه بدنا شغل كثير عليها لانه الجزائر من الفرق الأوروبية بعتبر فرق ستايل أوروبي يعني كذلك الأرجنتين إن شاء الله تكون إحنا هاي الأمور يعني ركزنا عليها بشكل جيد وتعديناها بإذن الله وقادرين نشامة بإذن الله تعالى عندنا لاعبين طوال قامة هيدرز كويس عندنا يعني قادرين بشكل كويس عندنا لاعبين ارتكاز أكيد قوة البدنية عندهم هائلة الصلابة الذهنية زي ما ذكرت برجع وبأكد لها اللي هي الكرة الثانية كابتن عثمان الكرة الثانية هي اللاعب اللي بيسرع عنها دائما أي منتخب أو أي فريق الكرة الثانية بكرة قدم صارت يعني لحالها قصة يعني لحالها بدها مؤلفة الكرة الثانية سواء الكرة الثانية لما بدك أنت وأنت مهاجم كيف ترتد وتعمل ضغط عكسي أو الكرة الثانية لما مدافعينك يطلعوا الكرة كيف لاعب ارتكاز عنده صلابة ذهنية وتركيز هو روح يسبق ياخذ الكره تكون كره
1: طويله كيف ناخذها صحيح
0: 100% وتبدا هجوم
1: الشيء
0: هجوم ان شاء الله
1: الشيء المهم كابتن انت حكيت عن دور لاعبين الارتكاز وصار عندنا مشكله في المباراه الماضيه في الهدف الاول صار عندنا في الشوط الثاني هدف انهم مش هدف لكن صار عندنا مشكله كيف صاروا يستلموا هم بين الخطوط وصار في فراغ بين قلوب الدفاع والارتكازين فبالتالي كل ما يزيدوا علينا في نص الملعب كل ما يصير عندنا مشكلة هسه الزيادة العددية هاي الجزائر مميزين فيها ترى فممكن يزيدوا علينا في نص الملعب شو أدوار الأطراف موسى عودة مرضي علي العزايزة مين ما يلعب علي علوان مين ما يلعب يعني
0: مسلمات الآن ما الخلف الكرة كابتن عثمان ما في مجال لأنه عندك إذا لعب الشيبي الطرف وحاج موسى او محرز او اذا كان عموره مش مصاب ولعب اثنين بفوتوا
1: عموره يعني مصاب عموره مصاب
0: يا سيدي الشيء حاج موسى الشيبي محرز اثنين بفوتوا بضل بعيسى مندي ورفيق السبعيني وبكون بن طالب وهشام بوداي بتقدم ومعه ابراهيم مازا هذا قصه لحاله بين الخطوط باستلام والعقل المدبر لهم واثنين بنضموا لهم بفتحوا ايات نوري ورفيق بلغال فبالتالي زياده عدديه صعب جدا اثنين ارتكاز يواجهوا الخمس لاعبين بصيروا فبالتالي اجباري احنا بدنا ان شاء الله موسى التعمري خلف الكره علوان يلعب على طرف خلف الكره او وان شاء الله انا اتمنى علوان يكون مهاجم انا رايي الشخصي اتمنى يكون هو مهاجم يكون مثلا مرضي لاعب خبره بتمنى يكون مرضي بهالمباراه خبره واللاعبين الشباب الشوط الثاني يكونوا فهمت علي نعطي حيويه للفريق بشكل افضل
1: وانا معك ترى انا معك في هالمباراه تحديدا
0: 100% خبرة تعمري وخبرة مرضي اللي حكيته الإشي مهم جدا اللي هو يكونوا خلف الكرة ويساندوا يساندوا اللاعبين مهم جدا. واضف الى ذلك الكره اذا كانت العمق والجزائر بيشتغلوا شغل كبير مش اللي بيلعبوش على اطراف كره عرضيه، بيلعبوا كرات بينيه وعلى زوايا منطقه 18 بيحاولوا يفوتوا بين الخطوط. هذا الحكي بده دائما واحد من قلوب الدفاع الثلاث لازم يزيد، اذا كان عنده لاعب واحد ثلاثه يعني زياده يعني، لانه الطرفين بفوتوا لاعبين نص، فبالتالي بصير قلبين القلب اليمين والقلب الشمال ما عندهم لاعبين، بكون عندنا مهاجم
1: لازم ينزل اللاعب اللي دخل على 18
0: قرب. فبالتالي لازم قلب دفاع دائما باستمرار يصيروا اثنين واحد قدامهم، اذا الطابة كان بالعمق بيهاجمونا بعدين تتحول ثلاث، فبالتالي هذا في شغل مهم جدا، لانه زياده العدديه اللي بتزيد من النص لازم كمان قلب دفاع. وكثير احنا لما نلعب خمسه نخلي لاعب من القلبين الاقرب على الهجمه هو يكمل، هو يزيد
1: 100%
0: يدافع. فبالتالي اذا بدنا نحد من خطوره الجزائريين لازم نتفضل فيه كابتن عثمان، هو مهم جدا نعمل زياده عدديه بالدفاع على اللاعبين الجزائر، اقل ما فيها احنا نمنعهم من الاستحواذ وصناعه اللعب اللي هم بيلعبوا برتم سريع وعندهم مهاره بالتشييك والاستداره والدوران باللعب كثير غلبوا الارجنتين
1: عالية.
0: انسى نتيجه 3-0 بس كان الاستحواذ كله للجزائر، كان يعني وفي
1: كان كره استحواذهم اكثر من الارجنتين. نعم صحيح،
0: يعني في كره اللي ممكن اللي سجلها حاج موسى او شيء للكره الهدف
1: فارس
0: ما بين الاوفسايد، كان يعني كان لحاله كان فتحت اللعب مع الفريق الجزائري،
1: كان غيرت كل المباراه
0: 100%. فبالتالي انا الواقعيه بنرجع اذا هذا كله تصلح ان شاء الله وقادرين نشام يعملوه، انا بتوقع التحولات تكون من نص الملعب. هلا ممكن الجزائر يضغطونا واجباري نرجع ندافع دفاع متاخر، واتمنى احنا نفش البلوك الدفاع لنص الملعب. احنا مشكلتنا لما ندافع دفاع متاخر في عنا بصير اخطاء، وانت زي ما تفضلت المدرب اي مدرب يعني مسكين اللاعبين مش دائما معه فترات طويله اللي يصلح، فبالتالي هو بيرسم الخطوط التكتيكيه لقدرات اللاعبين. قدرات اللاعبين عندنا بصراحه من نص الملعب احنا بنوقف بشكل كويس، يعني لو دفاع منطقه ونص الملعب عند الدائره، واصلا التحولات عندنا بتزبط من نص الملعب اكثر من يعني حتى بالدوري الاردني واللاعب الاردني ما عمرنا شفنا هجمه مرتده طلعت بشكل من وانت بتدافع متاخر طلعت بشكل كويس وصلنا بيها. احنا دائما كل منتخبنا تميزه اللي هو التحولات من نص الملعب، وشوفوا في كاس اسيا شو عملنا وبكاس العرب شو عملنا
1: 100%. انا معك،
0: فبالتالي انا بهاي المباراه محسوبه مباراه الصبر كابتن عثمان، الصبر والجلد يعني كيف بحكي لك اللي الاخطاء اللي بدناش نقول الدفاع الصلب الصلابه بالدفاع التركيز المدافعين، انك تكون انت واقف بنص الملعب وخلص الطابه لك هون الضغط الفعلي بنسميه لا ترجع
1: حتى ابو صالح يعني طبيعه لعبتنا كل ما تبعده عن خط ال18 كل ما بصير ضغطه جدي اكثر
0: 100%.
1: كل ما بصير هو مرتاح يعني بصير مرتاح انه لو صار فيه التحامات ما في طرد ما في عرفت فما في اشياء خطيره بتصير علينا، عشان هيك لعبنا بيكون مرتاح. الاشي الاهم اللي انت حكيت فيه اللي هو طريقة التحول ومسافة التحول ووقت التحول، هذا كله بيساعد لاعبتنا نروح على المرمى بشكل سريع. انت طبعا حكيت هذا اشي مهم، بس بدي ارجع لك على نقطة مرضي. انت شو بتتوقع التشكيل يعني لو كابتن ديان المسؤول شو بتتوقع التشكيل
0: الامثل؟ 100% بنثق في كل اللاعبين، ولكن بلعب مباراه خبر هاي مباراه للامانه مباراه ممكن يعني ممكن الحلم يتحقق، ومباراه تنقلنا على الدور الثاني. يعني علوان مرضي المثلث التعمري صراحه شايف لاعبين، وشفنا علوان شفنا مرضي لما صنع لنزار رجدان وكمل، ونزار من اللاعبين اللي بيكملوا بشكل كويس يعني فهمت علي، يعني ونزار خلفه هو اللي بيكمل معهم وبسنده الرواب بيكون يحمي هاي. وزائد مش غلط احنا كنا نقول ظهيرين لا بالخمسه بتقدر يتقدم، مهند ضبطها اذا كانت هجم من جهته وبضم حساب يفوت لاعب ارتكاز بسند الرواب دي
1: بصير يعني لاعب ارتكاز ثاني يعني بصير شكلنا 3-2-5.
0: يا سلام عليك 3-2-5 بنقدر نكون 3-2-5 كابتن عثمان وانت عارف بتوقف اي هجمه مرتده يعني مش الواو
1: عليك حمايه ممتازه هيك متوازن اصلا.
0: بعدين احنا ما نستغل من انفسنا، احنا قادرين لعيبتنا كويسين
1: كابتن احسان يعني. اصلا لاعب نص ومهند لاعب طرف، يعني اصلا لما ترجع نص الملعب عنده المقدره انه يكون في نص الملعب ويصير ثاني مع نور، والثلث قلوب دفاع موجودين والثلث قلوب الدفاع.
0: منتخب الرديف كنا نلعب
1: بدي اسمع رايك في الثلث قلوب دفاع.
0: والله انا اتمنى رؤيتي مباراه يبدا يعني انا عندي دائما اللي بني بي انا بحب يلعب فيه المنتخب وهو انهى بيه الكابتن جمال السلامي اللي هو يزن العرب ان شاء الله ديار يكون جاهز وسليم عبيد يكون جاهز. حلو. صراحه انا حاب اشوف الثلاثه دول مع اعتزازنا بكل لاعبين النشامه. بس انت ما دام انهيت بي اذا هذا هو الخيار الصح. فهمت علي؟
1: دائما يعني هيك عندنا بيصير شويه بطء يعني الوحيد اللي فيهم سريع ديار
0: ممكن لكن ما الان يعني تقدر يعني ابو النادي كويس ادى كويس بس انا بدي شوي قوه بدنيه للاعب في الجزائر شوي يعني
1: والبدنيه بنروح على حسام ابو الذهب اكثر.
0: حسام ابو الذهب والله انا شوف بثق فيهم كلهم. حسام كمان ادى مباريات على مستوى عالي وحسام الناس اللي لعب ببطوله اسيا ولعب وقدم مستوى كويس. حسام ممتاز يعني والله هم متقاربين زي ما تفضل حتى احنا ما نظلم حدا ما
1: حتى الرسان يعني بلا مؤاخذ الرسان يعني احسن لاعبين يعني لاعبين مميزين
0: يعني بصراحه عندنا بنمتلك قلوب دفاع مميزين سواء الرسان ابو النادي ابو الذهب عبيد ديارة يزن العرب ما شاء الله عليه كان صمام امان يعني بالمباراه. نعم. فانا شايف الدفاع عندنا بخير يعني بخير بصراحه يعني الفوارق مش كبيره الفوارق فان شاء الله ان شاء
1: يعني
0: الله
1: يعني مطمن انت كابتن ديان اهم شيء.
0: والله انا باذن الله تعالى مرتاح وبقول فلسفتنا وتكتيكنا المعتاد وحكاها الكابتن جمال سلامي احنا مش راح نغير فلسفة طريقتنا اليوم يوم الفلسفة تبعتنا هي مباراة في الجزائر. فريق مضغوط بشكل كبير يا كابتن عثمان فريق راح يحاول
1: عندهم اعلاميا مضغوط بسرعة. وشعبيا مضغوط واكيد راح يكون في كل العالم هو المضغوط مش احنا برا الضغط ترى.
0: يا سلام عليكم انا اليوم باكد لك وبقول لك انه اليوم يوم الاستنزاف في الوقت هاي فرصة النشامة بس ما نتراجعش كثير ندافع الدفاع المعهود تبعنا بنص ملعب دفاع منطقة ونمد إن شاء الله نسجل لكن ما سجلناش كل ما مشى الوقت فريق الجزائر راح ينهار نفسيا يفتح الملعب وراح يصير توتر بالجهاز الفني وراح يصير توتر داخل الملعب والفريق خسران 3-0 والضغط بالزاد عليهم وإحنا بلا ضغوط ولكن عندنا طموح والطموحنا كبر بعد الأداء المشرف اللي قدموه الشباب مع النمسا. وأنا عندي قاعدة دائما بيقولوا لاعبينا يا كابتن عثمان في لعيب بأوروبا بالجزائر طب لعيبتنا احنا يا كابتن عثمان لما يلعبوا بآسيا ويلعبوا كأس العرب ويلعبوا تصفيات كأس العالم ويلعبوا 10 مباريات ودية طب ما هي هذا باعتبار دوري أوروبي يا كابتن عثمان
1: طبعا
0: باعتبار احتكاك انك تلعب دوري أوروبي ونفس المجموعة يا كابتن نفس المجموعة يعني احنا اعدادهم كان على مستوى عالي فبالتالي الفوارق
1: الحمد لله احنا كلنا ثقه كابتن ديان في اللاعبين وان شاء الله بيفرحوا الشعب الاردني بكره باذن رب العالمين وبيفرحونا كلنا واكيد اذا ان شاء الله فزنا راح نكون اول المباركين لبعض كابتن ديان
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ودور يعني بدناش ننسى دور اللي بسميها القنابل بالمنتخبنا السريعين المواهب المميزه الفخوري والعزايزه صراحه ان شاء الله نشوف
1: ان شاء الله كلهم لهم ادوار
0: هذول انا بسميهم البنك المركزي للهجوم الاردني
1: نعم
0: باذن الله تعالى هذول بيكونوا باذن الله تعالى لهم اثر كبير كمان وان شاء الله نستخدم التبديلات سواء كان بدنيه او فنيه نستخدمها بشكل اللي بكره يكون الرتم عالي عند النشامه باذن الله تعالى
1: الله كريم إن شاء الله ويكرمهم إن شاء الله ويوفقهم ويكونوا على قدر المسؤولية وفرحونا كلنا إن شاء الله. كابتن ديان أنا سعيد جدا بكلامك الفني وبكلامك الرائع ومشكور جدا على تواصلك المستمر كابتننا.
0: شكرا يا كابتننا الغالي تسلم كابتن
1: الله يبارك فيك على رأسي كابتن ديان شكرا جزيلا شكرا.

0: تمام. طبعا رجعنا لكم بعد ما سمعنا الكابتن ديان، اكيد بنتلقى اتصالاتكم، حكينا لكم على 0784631. يسعد مساك.
1: مساء الخير اخي عثمان، ومساء الخير لضيفك الكريم كابتن ديان فيصل السويس من الفحيص.
0: يا اهلا واهلا وسهلا اخوي فيصل، يسعد مساك. الكابتن ديان غادر بس اكيد سمع مساءك. الله يسعد مساك،
1: كنت بسمع فيه قبل قليل وانا بعدك وبعد الكابتن ديان بقدرش احكي يعني تكتيكيا وفنيا ورياضيا، لكن انا بحكي على نقطه مهمه جدا اللي هي
0: فضل.
1: وصولنا الى كاس العالم، هذه لحظة تاريخية فارقة بالنسبة للكرة الأردنية والعربية. شفنا قديش شبابنا بيرفعوا الرأس حقيقة، روح قتالية عالية في الملعب، الأردنيين أمام مباراة النمسا وأيضا الآن أمام الجزائر وأمام الأرجنتين عم بيصحوا الصبح مع ساعات الفجر. شفنا كيف المدرج الروماني مليان عن بكرة أبي، شفنا الصحافة العالمية كيف تحكي عن شبابنا، شفنا أخونا علي علوان الله يمسيه بالخير كيف حصد جائزة رجل المباراة والهدف التاريخي. شفنا قديش الأردنيين المغتربين أخوي عثمان في الولايات المتحدة بالمواكب بأنهم يحكوا عن عاداتنا عن تقاليدنا، شفنا أخونا عمر العبدالله مبارح. كل هذه الأمور هي نقاط قوة. أنا بقول طبعا النقطة المهمة اللي إحنا لازم نركز عليها، بجوز اليوم بكرة نتعادل أو نفوز أو نخسر أمام الجزائر، ممكن أن نفوز أو نتعادل أو نخسر أمام الأرجنتين، لكن هذا المشروع الكروي يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر فيه، أن يكون هناك حالة من الاستمرارية من خطة طويلة الأمد، وأن نبني على كل الخبرات اللي اكتسبناها خلال الفترة الماضية، أن جميل. نكون فخورين بشبابنا، أن ندعم شبابنا. أنا عندي نقطة كثير مهمة بعرف أنك أنت راح تأيدني فيها، في كثير
0: أنا في كل اللي حكيته مؤيدك والله، كل أسباب صبلك بالعشرة.
1: يعني أنت الكابتن الغالي، وإحنا ما بننسى كل كلامك الطيب خلال الفترة الماضية. أنا بقول في كثير سبونسر للمنتخب وللاتحاد الأردني، شفناهم خلال السنوات الماضية وأيضا دخلوا الآن مع وصولنا لكأس العالم. علي الشركات الوطنية، المؤسسات الوطنية، القطاع الخاص أن يقف مع منتخبنا. أنا دائما بقول بجوز إنه اللي بسمعني يقول شو اللي بدك تحكي فيه، أنا بقول إذا في شاب عزابي من اللاعبين بده يتزوج زوجوه يا عمي، اللي بده
0: صحيح أنا معك والله،
1: اللي بده شقة، أنت والله تعرف أكثر يعني وجع الناس هو وجعنا كلنا، اللي بده شقة يأخذها جيبوا له شقة، اللي في شركات سيارات في الأردن جيبوا لهم سيارة. إحنا اليوم أردنيين ما قصروش، بتشوف الولد اللي عمره 3 سنين بدل ما يلبس التيشير تبع كريستيانو ولا تبع ميسي بلبس يزن العرب ويزن عماد والتعمري،
0: مليون في المية.
1: منشوف كيف الأردنيين اليوم، أنا إذا بتشوف دار جدي مزينين هالدار بالأعلام، وجدتي بتقول يلا تيجي بكرة الصبح عندي على 5 نفطر مع بعض،
0: يطول لكم عمرها
1: الله يحفظك. فهذه الروح الموجودة بالفحيص هي موجودة في كل المحافظات الأردنية.
0: طبعاً طبعاً
1: اليوم
0: طبعاً.
1: شو اللي بيخلي واحد يعني يصحى على 5 الصبح يروح على المدرج الروماني ولابس التيشيرت؟ هذا كلها نقاط قوة مش للمنتخب ولا فقط للأردنيين، للدولة الأردنية اللي احنا بنفتخر
0: فيها. مليون في المية.
1: فأنا بقول الشركات المؤسسات انهم يتحدوا وان يقفوا مع هذا المنتخب، واحنا مش بس هاي المره بدنا نشارك كاس العالم، اللي بحقق الحلم مره بحققه 100 مره، وبشبابنا
0: مليون
1: وبسيدي علي، وشفنا ولي العهد موجود معاهم، ما في إشي امامهم الا انهم يحطوا مخافه الله بين عيونهم وانهم ينتصروا ان شاء الله بكره ويفرحونا. وانا علي الكنافي لك يا كابتن عثمان.
0: والله يا اخويا فيصل كلامك جميل، ترى انا مستمتع جدا، يعني بتعرف انت كل هاي الافكار انا بحبها، يعني طلعت نزلت انا كل اللي حكيته جميل بصراحه. فوالله العظيم اني سعيد جدا. انا سيدي اذا فزنا باذن رب العالمين خلص بنتمشكل انا وانت، مين بيدفع لك نافي سهل هاي سيدي ان شاء الله.
1: ابدا والله علي ما بزبط، خلص حكيت كلمه
0: خلص
1: ابدا.
0: حاضر حاضر بلشت نتمشكل في
1: بتواصل معك هاتفيا والكنافي بتكون عندك، والله ينصرهم ويكون معاهم وسلم على الجميع عندك، والله يفرح الاردنيين لانه والله احنا شعب احنا نستحق الفرح يا
0: نعم نعم نعم الشعب الاردني يستحق.
1: كان في اخطاء قليله، انت بتفهم اكثر مني بهذا الموضوع بمباراه النمسا، لكن شبابنا قدها ويستحق الاردني ان يفرح ويحق للاردني ان يفرح، ولازم احنا لما نشوف هيك انجاز قلبنا من جوا يخفق ويكبر مهما شو ما كانت النتائج. احنا نحتاج الفرح، مرينا بظروف صعبه خلال الفتره الماضيه خصوصا على مستوى المنطقه. هذا انتصار حقيقي للكره الاردنيه وللدوله الاردنيه وعلى الجميع مؤسسات حكوميه وخاصه ان يستثمروا هذه الفرصه. من لم يستثمر هذه الفرصه راح يضيع على الاردن والاردنيين الكثير.
0: نعم صحيح، وانا يعني سعيد جدا بسماع صوتك وبتواصلك، ومشكور جدا اخوي فيصل، واكيد راح يكون على تواصل. شكرا جزيلا اخوي فيصل، شكرا جزيلا.

0: نتمنى ان شاء الله بكره باذن رب العالمين لاعبيننا بكونوا على الموعد وبيستحقوا اللاعبين انه نوقف معهم. فرحونا كثير واسعدونا كثير وان شاء الله راح يكملوها ويبيضوها بكره. حتى لو ما بيضوها والله العظيم اللي عملوه شيء غير عادي لا يصدق في ظل امكانياتهم شيء مش معقول. فان شاء الله هيك ربنا بيكون معهم وبوفقهم ان شاء الله وبفرحونا من جديد وبفرحوا الشعب الأردني لأنه كل الشعب الأردني بيستاهل الفرحة. راح نعيد ونكرر كل ثانية مهمة للاعبين، كل لحظة مهمة للاعبين. اللاعب 100 200 300% لازم تكون قلبك حاضر، عقلك حاضر، جسمك حاضر. إن شاء الله بتكونوا أحسن من المباراة الماضية بدرجات، وإن شاء الله ربنا بكرم كل اللاعبين ومنشوفكم في أوروبا. فأهم شيء حط اللي عندك وروح وانت مرتاح، يعني حاسب حالك قبل ما حدا يحاسبك، وبتكون ان شاء الله زلام ومبسوطين. وعلى يعني كل الشعب بيستناك، كل الشعب بكره في 12 مليون بيستنوك الصبح. بالتوفيق للكباتن كلهم، النشامه، اللاعبين، الجهاز الفني، كل المتواجدين في الملعب. انا متاكد ان شاء الله ما حدا راح يقصر باي نقطه عرق، أنا متأكد من هذا الكلام، لكن التوفيق عند رب العالمين. وأنتوا كمستمعين ومشاهدين مشكورين جدا، ومنشوفكم إن شاء الله بكرة بإذن رب العالمين.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

جروحي مهما تعتذر عذرك على الراح مر.